Legal, legal, legal, legal, legal.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: قبس من الإيمان،
3: قبس

0: الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات، كله بركات، كله ألفة ومحبة وتفاؤل وأمل. تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين الرائعين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولايتنا الغالية والعزيزة والباهية لقلوبنا، بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نصبح الحيوة على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا أمل، عنا صديقنا سي محفوظ الجراحي ألفة جندوبي وكل أسرة أكسجين فام. نقولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، 14/1448 التوقيت، الساعة 6:41. يا عظيم، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة، ما نجريوش، والتسرع والإسراع والإفراط في السرعة أيضا راهي مجيب لنا كان الحاجات الخايبة والكوارث، وربي يحفظنا وينجينا من الكوارث. حزام الأمان أكيد يتم تعودوا يعني نستعملوه، وشد يمينك، فما قوانين المرور تلتزم بها بقدرة ربي. كما خرجت من داركم لاباس، ترجع لعائلتك وتغيراتك ومرتك وفي أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اللهم ارضى عنا رضا لا نرى بعده إلا جمال نعمكم. يا عظيم، إن ضاقت بنا الحياة فوسعها برحماتك، وإن أثقلتنا الهموم فخففها بألطافك. يا رب العالمين، أوفي أكسجين فام. وقت احنا نبحث ونلوج عن الراحة، لن نجد الراحة إلا في الصلاة. إذا كان احنا أيضا نبحث ونلوج على الطمأنينة، لكن الطمأنينة ما نلقاوها إلا في ذكر الله. ربي قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله تعالى. علاش ما نذكر ربي ونخشع ونلبس كلباس التقوى كان وقت نسعو فلان ولا فلانة انتقلت إلى رفيق الأعلى، أكل المدة ذيك نخاف ربي ونسبح ونقرأ قرآن، وفات المدة متاع أكل حزن ذيك اللي حددها الرسول عليه السلام، قال لا عزاء بعد ثلاث، نرجع للطغيان والابتعاد عن الطريق المستقيم. إذا كان احنا نبحث ونلوج على السعادة، وربي يسعد كل مستمعين الغليل، ما نلقاو السعادة إلا في حب الله. ستبحثون وتبحثون ولم تجدوا الحياة إلا بطبيعة حال في الله وبالله ومع الله. إن شاء الله نكونوا قراب من ربي، وبش ربي حتى كي يبتلينا بسخانة بحاجات كما هكايا ديما نحمدوه ونشكروه، وربي إن شاء الله يسهل لنا حياتنا. ربي يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. ربي إن شاء الله ينحينا كل أحقاد من قلوبنا. ربي حببنا لبعضنا ويحببنا أيضا للوطن الغالي متاعنا تونس الحبيبة اللي أبرالها كبيرة علينا لا تحصى ولا تعد. وسيدنا عليه السلام مناش خير من محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان يعشق ويحب برشا بلاده، وحب الوطن من الإيمان. نعمل باش نطوروا بلادنا بنظافة. ساعات شيء أسف تلقى الحاويات في الشارع والأوساخ ملوحة يعني على اليمين وعلى اليسار. وين إيماننا وقربنا من ربي سبحانه وتعالى اللي أكد على النظافة كما أكد على النظافة المادية، ندوش ونغسل ونبدل حوايجنا، أكد أيضا على نظافة القلب من الأحقاد. في النهاية نقول يا رب في هذه الأيام المباركة ارحم أبائنا أمهاتنا وشهدائنا الأبرار ومن كانت لهم أفضل علينا. يا عظيم، متعنا بالصحة والعافية واحفظ هذا الوطن الغالي من كيد الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أكسجين أفام. أكيد نحيو زميلتنا مرام الهزلي أيضا, ونخليكم مع زميلتنا الفاضلة أمل أم آدم.
0: قبس من الإيمان, قبس

0: احلى سباح على اكسجين افهم احلى سباح
1: ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي أو توت أوبسيون، هاذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
8: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
11: عايش وحدي بالريكة في خير شي.
1: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام الناس اللي تابعوا فينا الناس اللي برونشي على 90 FM على 104.5 وعلى سيت متاعنا www.radiooxygene.tn. إن شاء الله يوم يكون مبارك للجميع، إن شاء الله الناس الكل تقضي حوايجها في نهار المزيان هذية. دونك احنا معاكم في نهارك زين من طوى حتى للأحداش بمختلف الفقرات اللي اتعودتوا بهم. دونك قبل ما نبدأ في الميسيون متاعنا وقبل ما نستقبلوا سي محفوظ بعد شوية بحث زينا يلتحق بنا إن شاء الله، خلينا نشوفوا حالة الطقس، أحوال الطقس، الأحوال الجوية كيفاش باش تكون لليوم في الميتيو. خلينا نعملوا طلع إسكو الطقس باش يكمل كيما الأيامات اللي تعدي وإلا باش تزيد تنخفض درجات الحرارة. توتسويت ميتيو
0: ميتيو
4: ميتيو
0: ميتيو. طقسنا لليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 باش يكون صافي لا قليل السحب في أغلب المناطق. الرياح باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبجنوب، مع دوابير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر باش يكون متموج إلى محليا مضطرب، أما الحرارة باش تقعد في المعدلات اللي سجلناهم منذ بداية الأسبوع. يعني الحمد لله الطقس نورمالمون نجم نقولوا سي رجعنا لحياتنا الطبيعيه، رجعنا لدرجات الحراره نتاع الصيف العاديه اللي تعودنا بهم. ان شاء الله يا ربي نكونوا ديما بخير ونكونوا ديما لاباس ونكونوا ديما ربي يعطينا الحاجات على قد الطاقه نتاعنا وعلى قد المجهودات نتاعنا. احنا مازلنا متواصلين معكم في نهارك زين، نخليكم مع الموسيقى راجعين ومتواصلين.

0: جلاسيت
1: جلاسيتا
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوكورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وان شاء الله نهارك زين.
2: نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. الناس البرونشي على 90 اف ام، الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا الكل، صباح النور سي محفوظ.
3: اهلا عسلامة،
2: اهلا وسهلا.
3: صباح الخير مرت سعيد. صباح الفل والياسمين.
2: والله يا لباس سيغتو الفل
3: سعيد، خاصة الفل باقت فل، الفل الجميلة من اهداء الاخت العزيزة ألفة الجندوبي. كانت عند كلمتها قالت لي البارح توا نعطيك فل هكا شوفيت متمعين حلوة ياسر
2: مزيانة برشا الفلة،
3: مزيانة وريحتها
2: فيها الفلة انت
3: هكا
2: عارف.
3: هكا
2: لا نعرف عادينا انا نعرف، اما انت
3: لا ما جاتك واحدة البارحة،
2: انت طلعت مغيار. انت
3: لا مش مغيار، اما اي شوي مغيار.
2: هاي شقولك نمشيو نعملو طلع على الحظ نتاعك كيفاش باش يكون اليوم. هاي تو سويت،
1: حظك ايش يقولك، حظك ايش يقولك.
2: في الهوروسكوب لليوم البداية كيما العادة بالحمل، توقع بقدوم فترة مهمة يلزمك تتعامل معها بتفاؤل، يلزمك تكون واثق في إمكانياتك الذاتية وما تتأثرش بأراء العبيد الآخرين وما تخليهاش تبعدك على المعتقدات متاعك. برج الثور باش تطرق مشكلة مفاجئة في الخدمة، لأنك باش تتمكن من أنك تحلها قبل ما تزيد تكبر هالمشكلة، باش تلتقي بالحبيب بعد طول غياب وباش تحس اللي أنت رجعت الحياة ليك مجددا.
3: زي الثور،
2: زي الثور،
3: مش الثور نقصد هنا،
2: يمكن ثور آخر، ثور آخر. برج الجوزاء التحول الداخلي باش يؤدي لحدوث تغيير كبير في اتصالاتك، توا علاقاتك باش تبدو في تحسن مستمر على خاطرك وليت أكثر انفتاح وصراحة أكثر من اللي كنت فيه.
3: طبعا الجوزاء اش بيك. برج مقبل على الزواج،
2: برج الثور مش جوزاء الكل عاد مقبلين على الزواج،
3: زوجة متاع جوزاء متاعنا احنا.
2: برج السرطان استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص ليك، لكن ما تخليش توقعاتك ترتفع اكثر من اللازم. برج الأسد عندك طاقة وحماس يعاونوك على أنك تزيد تقدم في تحقيق أهدافك، لكن يزمك تكون حريص وما تتصرفش باندفاع وإلا بتهور، وما تمشيش في طريق جديد من غير ما تكون متأكد من نتائج متاعه.
3: هذا عرفته برج الأسد شكون؟
2: ما عرفتوش.
3: ألف الجندوب.
2: ايه.
3: هاي سنة
2: برج العذراء، اسمع لنفسك اليوم اجواءك الخاصة بيك باختصار، وحاول انك تدلل روحك بقدر الامكان وتخطف انظار العبيد اللي انطوغي بيك. برج الميزان تحس انك الاقوى اليوم، الحاجة اللي باش تعاونك على انك تخدم وتقدم من غير تردد. تنجم تحس اليوم زادة انه عندك القوة اللازمة باش تحقق النجاح في حياتك المهنية والا حتى في حياتك الشخصية. برج العقرب اليوم وليت اكثر وعي وفهم الحاجات اللي قاعدة تصير معناها اللي دايرة بيك، وتنجم تلقى روحك انك تنجم تفهم الاشخاص اللي قاعدين يحاوروا فيك حتى بابسط الكلمات، وتفهم المعاني اللي يحبوا يوصلوهم لك. اقضي وقت الفراغ متاعك في حاجة تكون مفيدة ليك. برج القوس تحس اللي انت مضغوط وما تتحملش اي انتقاد ينجم يجيك، ويبدو انك بحاجة للراحة وعندك برشا مهام، لكنك تعرف ديما وقتش تبدأ بتحديد. برج القوس تنحكيك عليه بعد باركونت خشكون. برج جدي تبدو حائر اليوم جدا، ما تعرفش هل من الافضل انك تسكت وإلا تتكلم، اما كان مش تخير انك انت باش تتكلم، من المستحسن انه ما تتكلمش باندفاع وما تخليش روحك تكون طريقتك عدوانية اللي تنجم تأذي بها بعض الأشخاص.
3: قال المعري لنا البرج، برجي هو قال المعري وماذا يبتغي الجلساء مني أرادوا منطقي وأردت صمتي.
2: الله الله.
3: ولهذا أنا أكتفي بهذا البيت ولن أتكلم اليوم.
2: برج الدلو تبدو قلق بسبب تدهور وضعك الميجي الفترة هذه، ما تقلقش خاطر الوضع مش باش يستمر الفترة طويلة، قدامك برشا فرص باش تحسن الظروف هذه وخاصة باش تستغل فرص نجم تجيك. نختموا بالحوت، ما تترددش في التعبير على وجهة النظر نتاعك مهما كلفك الأمر، وفي النهاية يلزمك توضح الصورة باش تاخو الحق نتاعك، فما إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أمل أكبر في المستقبل اللي جاي إن شاء الله. دوك هذوما الأبراج نتاعنا اليوم، إن شاء الله الحظ يكون من نصيب الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كل، وإن شاء الله تعديوا نهار مزيان كما قلوبكم. احنا مازلنا متواصلين معكم في نهارك زين حتى الـ11.

كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: ريكا ميديا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا.
0: السبعة وتسعة واربعين دقيقة على موجة أكسجين FM، رجعنا لكم مرة أخرى في ريكاب ميديا. باش نبدأ نحكيه في عناوين الجرائد، باش نبدأ نحكيه في الحاجات اللي قاعدة تتحكي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي آخر الأخبار. باش نبدأ نحكيه سي محفوظ شيخ بالفلم تاعه هيركز معنا سي محفوظ. باش نحكيه على أمر صدر حول إجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد برياض الأطفال، دونك اصدر برأي رسمي للجمهورية التونسية البارح أمر عدد 192 متعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، واللي ينظم آلية إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ضمن الأمر 9 فصول. الفصل الأولاني نص على أن البرنامج يشمل الأطفال اللي أعمارهم تتراوح بين 3 و6 سنين المسجلين في رياض الأطفال. الفصل الثاني نص على أنه تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الأمر كما نصد الأمر هو بيد الأمر الثاني على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج وللأخصائيين المتعاقدين معها، على أن يثبت مقدار هذه المنح بأمر مشترك يصدر لاحقا. وبين تبقية الفصول إجراءات الانتفاع بالبرنامج بالنسبة للأولياء، بالنسبة كيف لرياض الأطفال، إلى جانب أحداث لجنة جهوية في كل ولاية تتولى البت في مطالب الانتفاع. هوني نحكيه على تونس اللي كانت شرعت من شهر أفريل 2023 في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة في القطاعين العمومي والخاص من خلال التكفل بخلاص معاليم تربيتهم ما قبل المدرسية. دونك سي محفوظ نحكيه على البرنامج اللي انطلق سنة 2022 مكن من رفع عدد الأطفال المنتفعين من 314 إلى أكثر من 740 طفل سنة 2025، واعتبرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه ذلك يعكس تنمي ثقة الأسر في التوجه هذية. نحكيه على عدد الأطفال اللي عندهم طيف التوحد في تونس، اضطراب طيف التوحد يبلغ حوالي 200 ألف طفل وفق تقديرات وزارة الصحة اللي تأكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي كيف الدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. كيفاش قريت هالخبر هذية وكيفاش ريت هالأمر اللي صدر البارح في رائد الرسمي؟
2: الأمر الحق هو مكسب جديد يضاف إلى هذا الصنف من أبنائنا وبناتنا.
0: أي
2: الحقيقة ما أتمناه أنه وربما ما سمعتوش في البيان، معناها كنت تقرأ فيه سيادتك أنه لابد من رسكلة الروضات هذه بما يتناسب والتعامل معها
0: يكون تكون مهيئة لهم.
2: أي هي والتعامل مع ذوي هذا الاحتياج أو
0: ذوي اضطراب طيف التوحد،
2: اضطرابات طيف التوحد، اضطراب طيف التوحد. معناها يجب متخصص بصراحة إلى جانب المتخصصين في المعالجة. لكن حتى المروضين أو المروضات على الأصح في الروضات اللي باش تتمتع بالمنح هذية والمروضين اللي باش يشرفوا لازم يكون عندهم تخصص، خاطر راهي سي تري ديليكا، معناها حساسة العملية، حساسة برشا. وهذوما أطفال كما يقول مثل الحلو عجبني مرة في لبنان عاملين لافتة كبيرة ياسر، أطفال اليوم ثروة الغد.
0: صحيح
2: هم ثروة غدوة، خاطر شكون هم الأطفال هذوك؟ هم مواطنين تونس غدوة. دونك دو بريفيرونس المعالجة تكون على قاعدة أساسية تعيدهم أو تمكنهم من العيش والحياة والإسهام في البناء الوطني مع بقية الأطياف الأخرى من المجتمع التونسي. نتمنى هذا يكون موجود معناها. ثم المنح تدرس المنح، لأن روضة كان باش تهتم لك بالذوي الطيف التوحد معناها يلزمها زاد المنح تكون معتبرة مشجعة، خلينا نقول مشجعة على العناية بهذا الصنف من الأطفال المصابين بطيف التوحد.
0: والأطفال المصابين بطيف التوحد ظلم، فماش واحد فينا ما قبلوش في حياته ولو مرة طفل عنده طيف التوحد. نعرفهم أطفال، لا مش بالعكس، أطفال يسر محلهم، أطفال تراهم تحس في عينيهم الحب، تحس في عينيهم الطاقة، البراءة، الفرحة، خشش يسر يسر يسر محلهم، ماهوش بيدهم إنهم كانوا عندهم طيف التوحد. لكن هوني تختلف لي بارون، تختلف الأولياء في طريقة التعامل متاعها مع الصغير. كي يبدأوا أولياء واعين يعرفوا كيفاش يحيطوا بالصغير اللي يكون عنده طيف التوحد، يعرفوا وين يقريوه، يعرفوا انه يلزمهم يهزوه الأخصائيين النفسيين، باش هو هكاك كي يتحط في مجموعة وكيقابل الصغار الآخرين ما يكونش أجيتي برشا، ويعني ما يحشمش، خاطر نعرفوهم يحشمين برشا الأطفال اللي عندهم طيف التوحد. دونك هذاك علاش مهم جدا الخبر اللي ريناه اليوم، صدور الامر في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه، باش هاكا ملي هما صغار يدخلوهم في الحياه المشتركه.
2: ثم حتى سمحني يعطيك الصحه ما تفضلتي بيه مرام، ثم حتى ان نيه ادماجهم في المدرسه العموميه يلزم تحذير للشيء هذا، تحذير المربين والمربيات
0: وهما بيدهم،
2: المعلمين والمعلمات
0: وهما بيدهم، زيدا كأطفال يحضروهم نفسانيا انهم باش يكونوا موجودين في مجال معهم صغار اخرين.
2: سي نورمال، هو جايك من الروضه ديجا عنده فكره للحياه الجماعيه. في المدرسه نفس الشيء، ابقى بتتبدل عليه المشكل روضك المدرسه،
0: مش
2: فرض نظام، مش فرض قوانين، مش كذا. لكن زاد المعلمين ماذا بينا يكون عندهم رسكلة،
0: يكونوا متكونين،
2: وتشجيع مادي زادة بصراحة، زادة باش يتفاعلك خطر تو معلم زادة تحطه في الكلاس في القسم، تحط له 35 تلميذ وأحيانا 40 تلميذ،
0: محفوظ ينقصوا في عدد تلميذ على خطر الطفل سي محفوظ اللي عنده طيف التوحد يساوي 2 ولا 3 أطفال، طفلين ولا 3 أطفال، خمسة أطفال اللي يعني ما عندهم حتى الأطفال العاديين. دونك في الأقسام معناها يبدأ فما صغير عنده طيف التوحد ينقصوا عليه 5 صغيرات، باش هكاك المعلمة وإلا المعلم يكون معناها مركز معاه بالقدي وما تكونش عنده نمبر كبير متاع
2: معلم ولا معلمة في الابتدائي قدامه 40 إنسان قاعد يخزر له وكاي يروحوا تعبين المعلمين، راهو نقص
0: مقصود. صحيح.
2: يروح تعبين، يروح منهك حقيقة، يروح منهك. ثم بالك عنده أطفال متاع التوحد.
0: صحيح. هذا إلى جنب سي محفوظ التكلفة متاع العلاج، متاع الأخصائيين النفسي اللي يهزوهم. اللي يهزوا لي صغار، يعني بالحق الدولة يلزمها هوني
2: تكثيف من الأخصائيين النفسيين، النفسانيين في منطقة ولاية، محافظة ولاية بنزرت. ما يكونش ثم واحد ولا اثنين. يجب أن يكونوا 3-4 جروب كانوا موجودين موزعين بشكل
0: متساوي
2: في الجهة، باش ينجموا يعاونوا.
0: صحيح.
2: يعاونوا حتى الإدارة متاع الإدارة المندوبين متاع التربية، ويعاونوا التفقديات، ويعاونوا معلمين ومعلمات ومديري المدارس، ينجموا يعاونوا.
0: شكرا لك سي محفوظ. احنا باش نخرجوا فاصل إشهاري وبعد باش نرجعوا لكم في كودكا.
3: عايش وحدي بالريكا في خيري شرني.
4: نجمل أغنية شعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجمل أغنية شعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جين سيتي، لولا وأكسجين أفر.
5: أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
6: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705.

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميه، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: رجعني لكم رجعني لكم مرة أخرى باش نحكيه في الكودكوغ. زوري كلكم عرفتوا شنية باش نحكيه في الكودكوغ, باش نحكيه على إليسا. سي محفوظ يحبها برشا إليسا. إليسا فنانة الرومانسية, صوت الرومانسية, صوت النسائي اللي يعجبنا برشا, ملكة الإحساس هكا. ولا سي محفوظ
1: من وقت إيش؟
0: من عندها برشا, من اللي بدأت تغني من عام 92
1: بالتسعينات. اي مولود عام 71.
0: اي اسمها الحقيقي إليسار زكريا خوري.
1: 92 لبناني. اي شنو ملكة الإحساس؟
0: ملكة الإحساس.
1: ملكة كلثوم ونحطها
0: أم كلثوم. أم كلثوم كوكب الشرق.
1: أم أحمد وين نحطها؟
0: إحنا في المباشر.
1: إينا في المباشر.
0: جست مفكر فيك. أم كلثوم كوكب الشرق. إليسا ملكة الإحساس. كل فنان عنده حاجة.
1: هكا ولا
0: صابر الرباعي أمير الطرب. هكا ولا كل فنان عنده ألقاب. كل فنان عنده لقب. دونك إليسا اسمها اسمها الحقيقي.
1: لا لا
0: اسمها الحقيقي إليسار زكريا خوري. نلت الشهرة متاحة الفنية باسم إليسا. الانطلاقة متاحة بديت في أواخر التسعينات بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب استوديو الفن 1992 1992 سي محفوظ شاركت في استوديو الفن اللي هو برنامج بتاع اكتشاف المواهب. بعد بديت أول ألبوم متاحة بدي دوب 98. دونك الشهرة متاحة بديت في نهاية التسعينات 98 مع ألبوم بدي دوب اللي حقق نجاح كبير وشكل بداية أسلوبها الغنائي الرومانسي المختلف على الناس على الزملاء متاحة وزميلتها في الوقت ذاك. بدي دوب الغنية اللي مازالت نحبوها برشا احنا, وتحية لزميلتنا رانيا الدغار اللي تحب إليسا وتحب تحب أغاني إليسا.
1: هذه هدية
0: اسمع الكاس, حط الكاس باش تسمع

0: يا مريتي واحدة من أكثر الغنيات اللي بالحق عملت وقتها بوليميك كبيرة، حبوها برشا نسي. غنية ياسر فاصلة عبارة معناها في مسيرة إليسا الحافلة برشا غنيات. احنا هوني في الاستوديو متأثرين وشيخين وفرحانين، أنا وأمل سرحين نغني وألفة تصفق جملة من غاد وسي محفوظ بك ما فماش تأثر زي شنية يعكس كان يوري حاجة، يوري الفرق بين المرأة والراجل، الإحساس تاع نسي والبرود نتاع الرجال في المقابل.
1: لا لا لا لا ما تمشيش بعيد لا لا
0: انا بربش فيك باش تحكي ملكة الاحساس ولا ليك سمعتها
1: لا لا مش ملكة الاحساس
0: فما الاحساس
1: لا الاحساس ما عندوش ملكة او هو ملكة ما عندوش ملكة اما انت قلت اغنية ميرايتي زعما باش تكون افضل من اغنية ورد
0: ميلي ما نجموش نقارن
1: الحاجات الصغيرة ميلايتي
0: لا ما نقارنوش بين الفنانات ما نقارنوش بين الفنانات
1: ملكة الإحساس النجات الصغيرة
0: وما نقارنوش وما نقارنوش خلينا نكملوا نحكيوا على إليسا التو بعد
1: كفنانة
0: إليسا تعتبر من أكثر الفنانات العربيات اللي خذوا جوائز الموسيقى العالمية World Music Award كأعلى مبيعات في الشرق الأوسط، فازت بها عدة مرات على ألبوماتها كما أحلى دنيا بستناك وأيامي بيك، قدمت عشرات الأغاني اللي قعدت في ذاكرة الجمهور كما عايشالك بتمون أحلى إحساس أسعد وحدة ومكتوبة ليك. نحكيه على إليسا عام 2018 أصدرت أغنية مصورة إلى كل اللي بيحبوني، الأغنية اللي كشفت خلالها على تجربتها الشجاعة مع مرض سرطان الثدي وتعافيها منه اللي خلى الكليب متاحها كيما الرسالة التوعوية ودعم ملهم لملايين النساء في الوطن العربي اللي كانوا يخافوا وكانوا يحشموا بمرض سرطان الثدي. إليسا تعرف بجرأة متاحة شخصيتها القوية على منصات التواصل الاجتماعي اللي تعبر برأيها بوضوح، نحكيوا على أرائها السياسية وأرائها الاجتماعية دون تردد. دونك إليسا عندها ذكاء فني في اختيار الكلمات وفي اختيار الألحان، الحاجة اللي خليت غنياتها التوا موجودين. غنية كما بدي دوب التوا مازلت موجودة، مختلف الشرائح العمرية ومختلف لي جينيراسيون يسمعوها.

ذكر يا حبيبي في يوم اللي تبرز قصة حب ما بين الفنانة إليسا والفنان وائل الكفوري حسب تصريحاتهم الإعلامية اللي ريناهم. ويقعد زيدا الكلمة الشهيرة متاع إليسا في مقابلة إعلامية وقت اللي سألوها على حبيبة قتلهم أم تركني وفل، قتلهم مش ترك الأوتيل وفل، ترك البلد وفل وخليها، وهي وقت تحكي على وائل الكفوري وقصة الحب اللي انتهت. احنا خليكم تستمتعوا بإليسا، مزنا راجعين ومتواصلين.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر رصيفك مع ناتيو، فريز ولا بنيت، فرشيكا على انفيني. معك في الخدمة، في البوز، في الشراء ولا في البحر، بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر، ناتيو برر، برر ناتيو برر.
1: ناتيلي بتبيع خير.
3: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، بأمتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، كونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، دي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين، والصوب ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر، طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألين بي سولار كامبني، تنور لك حياتك.

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: راديو أكسجين FM.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
2: وأكتو
3: رجعنا لكم 8:33 دقيقة على موجة أكسجين FM. رجعنا لكم في نهارك زين في بوان أكتو. ما عندكمش فكرة على الكواليس وعلى الأوف وعلى السي محفوظ. سي محفوظ اليوم جانا مشاغب، عنده طاقة قوية اليوم هكا ولي. نرحبوا بزميلتنا ألفة جندوبي. أهلا وسهلا ألفة، صباح النور.
4: أهلا وسهلا مرام، تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة لسي محفوظ.
5: شكرا لك على هذه الفلة الجميلة، مثلك ومثل أخلاقك العالية. شكرا شكرا من القلب. أنا عايش متحمس اليوم خاطر السيدة رئيس التحرير.
3: نعم شتك ريحة الفل،
5: جات تساند في الصحفيات متاعها ضدي. أنا سعيد بذلك،
3: وأنا سعيدة اللي هي جاية.
5: أنا سعيد بذلك،
3: أنا سعيدة اللي هي موجودة اليوم خاطرها ضبطت الأمور. كان ما جيتش موجودة
5: ما عرفش لي كان يصير. من اللي نعرفه ضبط كان في الأمور.
4: أنا وعدتك سي محفوظ، قلت لك باش نجيب لك فلة، وقت اللي شرقت الفلة جبت لك.
5: وفيتي بالدين
4: هذاك.
5: شكرا لك
4: على ذاك. كل واحد يقول كلمة لازم يتحمل مسؤولية.
5: أما اليوم الحقيقة لذيتي لي شوي مع
4: رأس شهر. رأس شهر رأس شهر
3: سنين عمره أحلى. ما
5: ربي فرحك بك النوارات.
3: هذا وقت تختلف، كل حد عنده ذوق.
4: رأس شهر اليوم 29 جويل يا راه
3: كهو، حتى هما صبحوا قدام
4: مكتب البريد.
3: البريد مكتب البريد الصف. إن شاء الله ربي يقضي الحويج حويج الناس الكل
4: إن شاء الله. كيما الغنية يقول له حسر على أيامك يا حما اللي تجري شهرة لما في جمعة القهوفاء.
5: أنا السيد المستمعين يجب أن يعرفوا رأي عائلة واحدة هنا في أكسجين. أكتب بالصحفيين برئيس التحرير بالمحلل بالمعلق بالمدير بكل كلها عائلة واحدة، نعملوا جونا مع بعضنا. دي
4: راهو هذيك خطر إذاعة القرب،
5: هذيك قوتنا زادة،
4: هذيك إذاعة القرب، وذيك المستمعين متأكدة اللي هما مشاركينا في أفكارنا، مشاركينا في حتى في
3: تفاعلاتنا،
4: في تفاعلاتنا حتى كيف شنو ندككوا. نقولها ندككوا شوية على سي محفوظ، راهو يشيخوا عليها المستمعين. اتواصلوا
5: معنا. أنا ما نقول لك ألفة العزيزة، عندي زوج أنا حلفاء مساندين يعاونوني ما غايبين. صح عليكم دبرتوها البنات ومع السيدة التعليم.
3: اختنا من الفرصة. الفرص ما جيش ديما، يلزمنا نختنهم.
5: نادية وقتاش ترجع، وكمال كذلك السيد كمال ربانا، هذو زوج حلفاء نتاعي.
3: اليوم اعطونا ضوء الافضل.
5: عندكم رئيس
3: حلفاء الزوز اعطونا ضوء الافضل.
4: ندوش تحية كبيرة ليك وبلاش تكره، ومعناتها نستناو فيك تجيب حذينا
3: ان شاء الله.
4: ان شاء الله ربي يوفقك، وان شاء الله لبيس قدس، وان شاء الله ترجع لشحرورة الصباح.
5: شحرورة الصباح.
4: اي نعم، انا نفرق في الليتيتر
3: في الالقاب. عجبك
4: شحرورة الصباح؟ ان شاء الله فرحة مرام. هاو كانت تكملوا علش قلت راس شهر توا جمعة جاية مرام باش تدخل في المعترك متاع الفرحة. ان شاء الله ربي تمام لك بالخير وربي فرحك. امول عطينا زغروطة متاع عروستنا. عروستنا تشبه القمر، نهنيوها بفرحة العمر.
5: هي تشبه القمر.
4: اي نعم.
3: يعيشك يا سي محفوظ،
4: ان شاء الله ربي متعك بالصحة وربي تمام بالخير. هذيك الأجواء متاعنا، وإن شاء الله الفرحة في كل دار، وإن شاء الله الزغاريد في كل دار، وإن شاء الله ربي يهني الناس الكل. وراهو احنا نقولوا ما يقولوها، معناتها احنا نفركسوا على الهنا، نفركسوا على الهنا، نفركسوا على الراحة، نفركسوا على التفاهم، نفركسوا على الزوز اللي مع بعضهم باش يعيشوا مع بعضهم، كل واحد باش يعرف شخصية الآخر. مش سهل راهو الايامات الاولى وشهر الاولاني
3: العام الاول.
4: العام الاول مش سهل.
5: شتا الريتم كامل
4: ان شاء الله. ان شاء الله ربي تمام بالخير وكيف كيف بالمناسبه. زاد نهنيو وزميلتنا واختنا وبنتنا رانيا ترابلسي اللي زاد باش تحتفل بزواجها ان شاء الله في بدايه شهر اولى. زغروطه هديه من عند اكسجين فريق اكسجين الدار رانيا ترابلز.
3: رانيا ترابلز
5: عندنا برشا عروسات السنه للولفه.
4: ما احلاها الفرحه. عندنا بدينا الزرعي، بدينا محمد الزرعي.
5: ايه.
4: عرس انت جامي 203 كدي الزرعي توا مرام رانيا وبعديك مرام
5: تبشي نتاعو منعم تبشي نتاعو
4: ان شاء الله الافراح جايه ان شاء الله.
5: رانيا ترابلز هذيك
4: هذيك
5: تمشي جدا
4: هذيك البوان اكتو تو بدينا بالفل بدينا بالفرحه. راهو شوف يقول لك ما حدا بيسال عني بسال على حالي. احنا نحكيوا على احوالنا تحكيوا على احوالنا نفرحوا ببعضنا كيما نفرحوا بالمستمعين اللي حبوا يشاركونا
3: كيما نفرحوا معاهم ونتقاسموا معاهم فرحتهم زاد بمختلف مناسباتهم
6: السعيده. فرحه وسهوه اللي جات من كل قبيله
4: حتى الحفله شريت تحويجها حوايج قدومها هذيك راهو الفرحة. قد ما نفرحوا لبعضنا قد ما ربي يعطينا الفرحة، قد ما نحبوا بعضنا قد ما تحب انت روح تعرف تحب. بالمناسبة تحية كبيرة وعيد ميلاد سعيد لأختي وعزيزتي وصديقتي دكتورة مهي الزغلامي اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها. نقولها إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة وربي يفرحك وربي يفضلك ميمتك ويرحم أبوك وإن شاء الله ديما متألقة وديما موفقة العزيزة مهي الزغلامي.

0: جويليا. وإن شاء الله ألف مبروك لكل أم جديدة نزد لها صغرون في قسم توليد عنا في بنزرت ولا في قسم توليد في منزل بورقيبة. وإن شاء الله ربي يوفق كل الأطباء والإدارة الشبه الطبي في أقسام توليد. ومحليها ضحكة الصغرون وكلمونا قالوا كيفاش عندكم مدة ما قلتوش على عدد الولادات اللي نزادوا الولادات الجديدة. إن شاء الله في الشهر أوت باش نتبعوا الولادات الجديدة في مختلف المستشفيات اللي عنا في ولاية بنزرت. وإن شاء الله يتربوا في أحضان والديهم وربي يحميهم صغيرة الكل.
1: احنا في اجواء الفرحه في اجواء الاخبار الباهيه والحاجات الايجابيه ما نجموش ما نحكيوش على تونس, ما نحكيوش على 45 ميداليه ذهبيه 4 فضيه والمرتبه الاولى. نحكيو على تونس اللي ديما تتالق في الساحه العالميه بجوده زيت الزيتون التونسي. نخلي لك الكلمة ألفة تعطيهم أكثر تفاصيل.
0: زيت الزيتون راهو تحفون تفكرتوها. زيت الزيتون متاعنا بالحق ثراء ومكسب وفخر لينا لتونس ونفرحو كي تم تثمين الثروة هذيك ويتم يكون يتباع معلب ومثمن ويعطي قيمة ويعطي الجودة متاع زيت الزيتون متاعنا. زيت الزيتون يتألق في المسابقة العالمية في أمريكا في الولايات المتحدة ويتحصل على من بين 14 دولة يتحصل على المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون من بين قرابة 150 عينة خضعت للتقييم وحققت العلامة التونسية النتائج هذية اللي هما 3 جوائز أفضل من الفئة دوبل جولد بيست إن كلاس و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية أعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية في زيت زيتونة التونسي. وهذية راهو فخر ومضى بينا ما نقعدوش نقفوا حد الميداليات ونخليهم على جنب, نخدموا أكثر لتعليب وتثمين زيت زيتونة ونحذروا من توا وقيت للموسم تاع زيت زيتونة القادم. نتفقدوا شنية عنا للأشجار تاع زيت زيتونة للأدوية نجم نشوفوا شنية فما كل الحشرات إن شاء الله ربي بعدهم علينا اللي موجودين في إيطاليا. نشوفوا الوضعية تاع الحرائق في إسبانيا اللي باش تأثر برشا زيد على الجودة تاع زيت زيتونة. تحافظوا على منتوجنا ونثمنوه وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ صابة بلادنا.
1: ونفتحوا أفاق أخرى زيد ألفا نحكيوا على زيت الزيتون وجودة زيت الزيتون نجمو نستعملوه في برشا حاجات أخرى. نجمو نستعملوه في الحاجات الطبيعية اللي تمشي للبشرة نتاعنا, نستعملوه في الصابون. يعني نجمو بالحق نحلوا منه أسواق ياسر كبيرة ونزيدوا نفتحوا بيه أكثر ندخلوا فيه أكثر في العالم.
2: نعم
1: شنو رأيك سي محفوظ؟
2: نعم أنا ديما وأنت تبدأ ألفا من قبلتني وتثير الموضوع هي نعرف عمق التوجهات بتاعها تثيرني للتاريخ.
1: اي نعم
2: الزيتون التونسي اكبر موسوعه فلاحيه 28 كتاب في الفلاحه هي ساخن مجون القرطاجي من عهد قرطاجنا اللي زرعنا احنا زرعنا الزيتون وزرعنا الخروم ايضا وزرع البرتقال في الوطن القبلي واعتناء الفلاح التونسي منذ ما قبل الميلاد منذ تأسيس قرطاج وما قبل حتى تأسيس قرطاج اعتنى بالفلاحة واعطاها ما يمكن ان يعطيها من حنانة على الارض وحنانة على النبتة ورعاها كما نقولوا احنا بالضبط رعاها وخلاها كأنها واحد من العائلة متاعه. الفلاح حتى التو في العصر
1: حتى التو
2: الفلاح مسوا في وتمسوا في الشجرة متاعه أو في الحيوانات اللي مربيهم
1: في أرضه
2: وفي أرضه خاصة
0: حتى من بعض العادات كيف مثلا في باش ينحيوا زيتونه ولا باش يزيدوا يوسعوا في الحوش شويه باش ينحيوا زيتونه. كي ينحيوا زيتونه يذبحوا عليها
1: اي خاطر بالحق
0: ما ينحيش جوست يقلعها ولا يقصها. هو في القانون فما فصل معناتها فما في القانون تاع مجله الغابات تاع تكسير الاشجار وقطع الاشجار راه فما عقوبات على قطع الاشجار حتى في الزيتونه راهو فيها حتى الزيتونه باش تقصها يظهر لي خطيه 150 دينار باش تقص زيتونه
2: يلزمها رخص
0: يلزمها ترخيص يلزمها ترخيص.
2: هذا اللي خلى معناها ان تونس اليوم في الاخبار او سيادتك والعالم كله تكلموا عليه واحنا في اكسجين تكلموا عليه هو هي الريادة متاعها على مستوى العالم في زيت الزيتون. رأوا الاختبارات اللي وقعت هذا مش لعبة يا السادة المستمعين، لازم يعرفوا. رأوا 14 عينة ولا قديش
0: 150 عينة
2: في 150 عينة. رأوا مش أولاد عمنا ولا أخواتنا ولا أصحابنا ولا كذا، لا لا لا لا، راهو باش توصل المرتبة الأولى يلزمك أنت، أنت المرتبة الأولى.
1: وفما مؤلفين إسبانيا زيت إسبانيا في تصدير طبعاً. زيت الزيتون
0: إسبانيا وإيطاليا
1: وجودة زيت الزيتون الإسباني زيت
2: اليونان أيضا
0: لا يقارن بجودة زيت زيتون تونس.
1: أي يعني خسر أنت هذوما الأسواق الكبيرة عالميا وعندهم معنى نسبة كبيرة من زيت الزيتون في الأسواق.
2: الزيتون التونسي البيولوجي
0: صحيح،
2: ما عادش ما عندناش الزيتون تاعنا بالاملاح والاحمر، لا لا طبيعي يحرط ويخلي مطر تصب.
0: زيتونة العكاريت في الجنوب التونسي، زيتونة العكاريت
2: العكاريت اي
0: في الجنوب التونسي من اقدم الانواع نتاع الزيتون.
2: كلهم كلهم هم من اقدم كلهم اقدم راهو حتى نشير شعار قديم راهو
0: صحيح.
2: شنو الدوله وسعت فيه كبر فيه نشير مفيده زاد كيف كيف اكثر من 100,000 هكتار زاد كيف كيف يعني، وغابات البرتقال والكروم اللي كانت تكون تونس كانت مطمورة روما فيها في القمح برك
0: لا
2: في القمح وفي الزيت وفي
0: العنب
2: وفي العنب وفي الغلال وفي كل شيء كانت مطمورة روما. والفلاح التونسي كان هو الابداع متاعه هو
0: راهو لليوم الفلاح التونسي هو اللي الركيزة حتى في وقت الثورة معناتها تعطلوا برشا حاجات والفلاحة قاعدة تخدم والفلاحين قاعدين يخدموا والإنتاج قاعد يخدم. اليوم زاد الفلاح قاعد يخدم ويجهد ويشقى بالحق يشقى، لكن في المقابل ديما يطالب على تطبيق وتنفيذ ما جاء في كلام سيد رئيس الجمهورية بخصوص صندوق الجوائح بخصوص دعم الفلاحين الصغار بخصوص القروض الصغرى
1: البارح على القطاعات الأخيرة
0: القطاعات المتكررة نتاع التيار الكهربائي واللي أثر على
2: تعبتهم
0: بخصوص المخزين نتاع البطاطا بخصوص الطماطم بخصوص النفوق عدد كبير نتاع الدجاج فسد برشا الأعضاء.
1: ورينا ألفة تداعيات متاع النفوق الكبير متاع الدجاج، رينا تداعيات وعلى الأسعار سي محفوظ نحكيه على كيلو الدجاج ليامات اللي فاتوا قبل الانقطاعات متاع الضوء كان يخدم 3700 في معناه في 3000 وهكيك طوريني الأسعار وليت 6000 وحاجة أكثر من 6 دينارات
2: لحد الآن. ألفة مجلت طريقة السقي الري الري في جريد في الجريد التونسي التول حتى الآن طريقة متاع طريقة تقليدية اللي أسسها ابن الشباط هو اللي أسس الطريقة التقليدية وجريد كيفاش زرعنا نخل احنا كيفاش جانا نخل وزرعناه سميناها الدقلة. الدقلة ما معنى الدقلة؟ هي انتسابا إلى دجلة إلى واد دجلة في العراق نهر دجلة جاءت مغادي الفسائل جابوها مغادي التوانسة وزرعوها لهنا وعطاها لاتونيزيانيتي متاعها تونس
0: متاعها.
2: لقات فيه مناخ حلو لقات السقي ولقات العناية وفي الجريدة التونسية على 3 تيقان راهو من لوطة يزرعوا الخضر فلفل وطماطم وصل إلى آخره، الفوق شوية يزرعوا الرمان والتفاح والغلال والفوق الفوق الفوق الدقلة دقلة النور. يعني الفلاح التونسي له مبدع
0: مبدع مبدع
2: مبدع مبدع والتكريم هذا العالمي يجب نبنوا عليه
0: صحيح.
2: يجب تو التوانسة الفلاح التونسي أساسا بمنظمته وبوزارة الفلاحة يلزمها تقف مع الفلاح التونسي ويلزم البيع والشراء أو نستورد ويجيب
0: دعم الفلاح الأجنبي
2: دعم في الفلاح الأجنبي مولا بيس دعم فلاحك لهنا.
0: احنا زاد عنا التكنولوجيا في خدمة الفلاحة وننجح الشاب التونسي حسن الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بن عروس في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تحمل اسم تيرا سانسي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحالة الصحية للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق بما يساهم في تحسين إدارة الإنتاج الفلاحي. روعنا بارش نقول مبدعة نستثمروهم باش نجموا نرتقيوا مختلف الانتاجات نتاعنا. وهذايا بالحق مكسب جديد وفخر جديد لتونس. والمنظومة هذه تستعين كذلك بمجسات إلكترونية يتم تركيزها داخل الضيعات الفلاحية لمراقبة حالة التربة والكشف عن الأمراض والمخاطر التي قد تؤثر فيها، مع إرسال تنبيهات فورية إلى المستخدمين، مع استعمال الذكاء الاصطناعي لفائدة الفلاحة والإنتاج. مهم يعطيك الصحة وفخر لينا الشاب حسان الحمروني. إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله نستنى
2: والله. هذا مبدع كبير بصراحة. حاجات تخليك واقف باحترام في البلاد هذه وبمحبة فيها، وتقول غدو حي غدو باش تكون تونس خير.
1: ان شاء الله شبابنا التونسي شباب مبدع ان شاء الله. يتم المجال وفسح المجال قدامهم باش يبعدوا هيئوا لهم الارضيه، خاصه نعرفوا اللي شباب نتاعنا مبدع برشا. شباب نتاعنا يحب يهز تونس لثنيه مخير، يحب يهز تونس لبعيد ديما من خلال كل شيء، من خلال المسابقات، من خلال الرياضات الفرديه، من خلال الابتكارات نتاعهم. ديما قاعدين نراهم في مختلف المجالات، نحكيوا على طب، نحكيوا على تربيه، نحكيوا على معلمين، نحكي على كل شيء معناه مختلف في مختلف معناه المجالات. ديما نلقاو
0: شباب مختلف الاعمار زاد
1: مختلف شرائح العمريه.
0: اعمار زاد كي تراها متميزين صغيرات في الرياضات الفرديه، تراهم في الملتي ميديا، تراهم في الروبوتيك، تراهم بالحق متميزين. وهذا فخر لنا، ونعاود نجدد ونهني الفخر نتاعنا نتاع تحدي القراءه العربي لصغيراتنا من ولاية بنزرت، تحصلوا على المرتبة الأولى على الجمهورية من تهنت معناتها التلميذ تهنت معتمديد جومين اللي تحصل هو على المرتبة الأولانية في مسابقة تحدي القراءة العربي. وظهر مكسب جديد
2: على مستوى جهوي،
0: مستوى الوطني،
2: وطني
0: على مستوى الوطني.
2: تهنت
0: من تهنت معتمديد جومين
2: الأصالة. تهنت تهنت الأصالة لأنها كانت مدينة أمازيغية الأصل، والآثار لا زالت إلى الآن ثم رومانية فيما بعد. لذلك كان ما يسموها تاهنت كما تطوين كما تامغزة تاهنت. راهي مدينة أثرية.
0: أي نعم. والتلميذ هو بهاء الميموني من مدرسة تاهنت في معتمدي جومين اللي تحصل على المركز الأول على المستوى الوطني في مسابقة تحدي القراءة العربي، وهذا خلال الحفلة الاختتامي اللي احتضنه المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس نهار السبت. كنت واجهت الدعوة إلى سيدة المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت، نسقت مع السيدة المديرين في انتظار يكونوا حاضرين بحضنا نحتفلوا معهم ونفتخروا بالمكسب هذا.
2: التلميذ مش يبدأ حاضر؟
0: أي إن شاء الله.
2: تربية.
0: كون حاضر. كون حاضر التلميذ. ونشجع من خلاله ونشجع المستمعين التلامذة.
2: وتحية للإطار التربوي زاد المر على الوليد هذا. تحية الأم وأبوه اللي وقفوا معاه 100% باش وصل للمرتبة الأولى على المستوى الوطني.
0: على مستوى الوطني.
2: مش لعبة منا.
0: أي نعم.
2: برافو برافو.
0: شكرا لي.
1: شكرا لكم.
2: فرح له ياسر.
0: سامحني البارح كنت عملت ملاحظه بالنسبه للعلم فوق الماترنيتي نتاع بنزرت. كان التفاعل فوري مع عند السيده المديره الجهويه للصحه ببنزرت، وهزت كرهبتها ومشيت صورت العلم وبعثت لي تصويره العلم يرفرف فوق المؤسسه، وهكا يكون التواصل. وهكاك يكون التواصل ويكون التفاعل. لو احنا هنا في اذاعه اكسجين افام مانيش باش ننقدوا للهدم، رانا مع بعضنا نبنيه مع بعضنا نقدموا، رانا نخدموا مع بعضنا. فماش حتى واحد يخدم وحده، وذي صوتكم انتم كمسؤولين ناخذين مناصب، وانتم كمستمعين صوتكم وصوتكم بالصوت العالي على اذاعه اكسجين افام. شكرا لك.
1: شكرا لك زميلتنا ألفا جندوبي. شكرا لك سي محفوظ الجراحي. احنا مازلنا متواصلين معكم في نهارك زين.

0: أكسجين أف أم تقدم لكم صيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: مام بيبي
4: عزيز وغالي لو سمحت بوجهه لأطفالنا مع الدكتور المنير.
3: مام بيبي عزيز وغالي نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
4: مام بيبي عزيز وغالي عزيز وغالي.
5: الساعة 17 دقيقة على موجة أكسجين اف ام في مام بيبي عزيز وغالي. اليوم باش نحكيو على اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد اللي يجي البارح 28 جويليا 3 يوم الثلاثاء 28 جويليا 2026 الموافق لليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي. مش نحكيو اليوم على التهاب الكبد الفيروسي اللي نجم يكون صامت، لكن مش نحكيو كيف كيف على طرق الكشف المبكر مع الدكتور عبيدة. صباح النور دكتور.
6: صباح الخير. مرحبا مرام، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على أحلى إذاعة الأكسجين.
5: مرحبا بك دكتور المنير. دونك دكتور، خلينا نحكيو على التهاب الكبد الفيروسي، نحكيو على الأعراض خاطر ينجم يكون صامت، ونحكيو على الكشف المبكر وعلاقته بالشفاء من المرض.
6: هو صحيح، هو اليوم العالمي للتحسيس من التهابات الكبد الفيروسية. وكي نعرفوا الأسباب هي عدة فيروسات، منها الـ R والـ B والـ C والـ Delta وغيرهم. الأكثر انتشار عند الكبار أكثر هما الهباتيت B. وعند الصغيرات باش نتطرقوا أكثر للهباتيت من نوع A ونسميه احنا

0: التهابات الكبد الفيروسيه الوبائيه. بالنسبه للبي جيست الحب المذكر اللي هو مخطر كيفو كيف السي، هو ينتقل بالخصوص عن طريق الدم والا حتى العلاقات الجنسيه المشبوهه او كالزرارق اللي تستعمل من طرف الكتف. والمرض هذايا الهيباتيت بي يجب يكون صامت، اما يجب يكون زاد حاد، ولكن الاكثر انه يجب يكون مزمن، وهنا الفيروس يجب ياثر على الكبد ويصير هكاك قصور كبدي حاد والا تليف او تليف، هذه تليف نتاع الكبد، ونجم يصير حتى السرطان الكبد. ودونك هذا مخطر جاب ربي، هو اقل انتشار عند الاطفال. والحمد لله اللي موجود تلقيح ضد الفيروس هذا، فما تطعيمات تتعطى منذ الولادة وفيها تذكير في السنوات وفي الأشهر وفي السنوات اللي بعد. اليوم باش نركزوا على التهاب الكبد كما قلنا بالفيروس أو البوابائي. هو المنتشر أكثر عند الأطفال. والحمد لله المرض هذا صحيح يجم يكون علول ما تيقوش بيه، على خاطر يجم يكون صامت وما تظهرش أعراض، وهذيك علاش كيفما فترات فترة وبائية يعني هذيك ديبيديمية صغار ينجم يجيو في الروضات في المدارس ردوا بالنا على خاطره معدي برشا وترقوا العدوى كيفاش تصير كما قلنا تكثر في بين الأطفال وزيادة حتى في التجمعات السكنية. الفيروس يتوجد وين؟ في البراز نتاع الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد من نوع باش تنتقل للعدوى من شخص مصاب إلى آخر عن طريق الفم. هنا ردوا بالنا خصوصا في أكل ولا شرب ملوثين بالفيروس هذا. نجم تكون خضار ولا فواكه ولا طعام غير مطهي ملوث. الماء زاد الماء الملوث ولا حتى العصائر الصناعيه الملوثه ردوا بالنا. زاد كيف كيف اذا كان فما براز شخص مصاب لا سمح الله، ولا حتى اذا لمسنا هكا الشخص المصاب ينجم تصير عندنا العدوى. دونك ردوا بالنا ونأكدوا برشا في الوقايه على غسل اليدين وعلى اللقاح. اما هات نبداو بالعوارض. كما قلنا العوارض راهي متباينة، فما برشا حالات صامتة وفما الحالات اللي تظهر بعد فترة حضانة اللي بالنسبة للآن دوم قرابة الشهر. دونك هنا فماش أعراض، ولهنا وين يلزمنا نتفقد على خاطر تنجم فماش أعراض، ولكن البراز نتاع السيدة نتاع الصغيرة هذيا يجم يعني. وبعد نجي الأعراض الأولوية مادام الفيروس بتدينا هيك نسميوها احنا الاعراض الاولويه نسميوها لافاز بري اكتيريك يعني قبل السوريا. هنا باش تجينا اعراض بتاع اي فيروس معناها السخانه باش تطلع. باش يولي عنده مشاكل في المعده، عنده تقيع، عنده اسهال، حتى الشهية تنقص، تلقاها ضعيف مادام ما ياكلش وزيد الفيروس يتعب. دونك هنا وجاعة ساعات في الكرش وخصوصا في هيك المنطقة الكبد اللي هي موجودة في الجزء العلوي الأيمن من البطن. دونك ردوا بينا ما نستناوش بعد أسبوع باش تظهر تدريجيا هذيك الفترة السورية. وكعلي سميناه بوسوفية. هنا الكبد باش يتأثر. هنا باش تظهر الأعراض. فما اصفرار في الجلد يولي سؤال. العين البياض العين زاد يولي أصفر. هنا هو واضح. وزيد عاد القلبولة نتاعو تولي غامقة كأن حنة ولا تي. وحتى البراز نتاعو يولي فاتح. وساعات يوصل ما نجمناش نوصلو يولي عنده احتكاك ولا تضخم في الكبد. وإذا بينا التشخيص على بكري سريري إن أمكن خصوصا إذا كان ثم إصابات في المحيط اللي كان أكد عليها كيك التوقي وإلا الأعراض اللي كنا ذكرناها. ولكن الأساس هو الاختبار أو التشخيص المخبري.
1: تشخيص أي المبكر.
0: هنا باش نلقاو ارتفاع متاع الأنظمات متاع الكبد. لكن نسميه احنا تي جي و تي جي بي للترومينات. وزادة نلقاو نسبة الصفراء اللي هو البيلوريدين في الدم مش هتطلع ترتفع على العادي. وزادة مش هتأكدوا اللي هو ما هوش بي فما أسباب الفيروس متاع التهاب الكبد من نوع اللي هما ديزونتيكار انتي اي جي ام. هذي هو التشخيص. نتعبيه للعلاج. مدام الفيروس وربي ما تعطيه حتى دواء. على خطر ما فماش دواء. فما حتى دواء نوعي لمرض التهاب الكبد من نوع ومعظم الحالات راهي باش تبرأ بالوقت وحدها. ولكن ما نعطيهوش دويات لا مضادات حيوانية ولا غيره. ما نزيدوش نقلقوا الكبدة بلاك الدويات. يلزم الراحة التامة بالطبع إذا كانوا في مدرسة ولا في مجمع أو في روضة أو غيره يلزموا نعلموا
1: الصورة
0: الجهوية اللي صار حالة متاع التهاب كبد فيروسي سياسوا الاحتياطات اللازمة خصوصا للمحيطين به
1: الصغار اللي يكونوا يقربوها
0: ونخلوها في الدم مرتاح نعطيوها برشا سوائل خصوصا الماء نظيف سوائل التغذية باش نغسلوها بالقدا بالطبع والتغذية الصحية ما نعطيوش هكا الدهون ولا هكا الأكلات الدسمة لا
1: شكرا لك
0: المحيطين معاه ما يشاركوهاش في الاكل وفي الشرب نبعدوا عليه نخليوه ايزولي لمده ايام
1: شكرا لك دكتور منير
0: عكس البي اللي هي تولي مزمنه وتنجم تمثلنا الكبده وتوصل حتى للسرطان والحمد لله بغضون اسابيع يعني بتاع بعض اسابيع فما بشتد الاعراض فالاختفاء بشوية بشوية هي عودة لون البول عادي
1: بترجع معناها الحاجات الطبيعية. شكرا لك دونك دكتور منير عبيده. كنا نحكيو على التهاب الكبد الفيروسي للاطفال. احنا مازلنا متواصلين معكم التسعة ونص تجيكم زميلتي ألفا جندوبي في الموعد الاخباري.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنف انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
7: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
8: يا اخي شبيك متغشى هكا
9: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
9: اما ديما نحتار شنو ناخو
8: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
9: إكرون سولير ب 19900
8: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
10: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
11: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
12: راديو أكسجين FM
13: صوتك بالصوت العالي

0: راديو أكسجين FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygen.ti.
2: على www.radiooxygen.ti.
3: أكسجين FM.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي يطالب متسكني ماطر من المصالح البلدية والتجهيز والفلاحة بالانطلاق في جهر وتنظيف واد جومين وواد الخليج استعدادا لموسم الأمطار وتجنب لأي سيناريوهات كارثية قد تباغت مدينة ماطر مع التغيرات المناخية القادمة. ويطالب متسكني هنشير الزيتون في معتمدي تغزيلة من مصالح الصناد بإرجاع المصالح للشرب اللي مقصوص عليهم عنده 3 أسابيع كاملة في حين أن المناطق المجاورة يوصلها الماء بشكل عادي. وينطلق المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في الدورة 33 في رأس جبل أيام 5 و6 و7 أوت القادم بالساحة الأمامية بالمكتبة العمومية للشباب والكهول في رأس جبل ببرنامج ثري، عروض تنشيطية وحكواتية مجانية وورشات لقاءات ومسرحيات وخط عربي وورشات مطالعة وإبداعات وألعاب ومسابقات وجوائز وتكريمات. على الصعيد الوطني انفت مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة دكتورة هند الشابي اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 تسجيل أي انقطاع للتيار الكهربائي بالمؤسسات الصحية في تونس. وفي تصريح إعلامي لها قالت أن جميع المؤسسات الصحية مجهزة بمولدات كهربائية تؤمن استمرارية التزود بالكهرباء في حال تسجيل أي عطب أو انقطاع التيار الكهربائي. كما شددت الدكتورة الشابي على عدم انقطاع التيار الكهربائي على مختلف الأقسام الحيوية على غرار الاستعجال والإنعاش وقاعات العمليات والصيدليات ومخازن التبريد وقسم الولدان. هذا وأضافت مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة أن المستشفيات فتحت أبوابها لاستقبال جميع المواطنين اللي يعانيوا من قصور في التنفس وتأمين التكفل بهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي. وفي موضوع آخر، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عزين بالشيخ أن تحديات الرهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيد من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتجديد التكنولوجيا باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. كما شدد وزير الفلاحة على مواصلة دعم المبادرات الرامية للارتقاء بجودة التكوين وتعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة بين مختلف المتداخلين بما يساهم في تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية والحد من الفاقد وإحداث قيمة مضافة لأعلى المنتجات الوطنية. وفي موضوع آخر، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ إبراهيم أبو دربيلة البارح العشية عن رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف اليوم الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب. وشهدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه. وهذا للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وفي موضوع آخر، أقر وزير البيئة سيد حبيب عبيد جملة من التدخلات والإجراءات الرامية لتحسين الوضع البيئي وتسريع إنجاز عدد من مشاريع التطهير في ولاية زغوان شملت برمجة دراسات لمحطات تطهير جديدة وتدخل لرفع النفايات وتهيئة مساحات خضراء إلى جانب متابعة تقدم أشغال تأهيل محطة التطهير في الفحص. مجاهدة خلال زيارة ميدانية أداها البارح وزير البيئة إلى ولاية الزغوان استهلها بمعاينة أحواض التطهير بمنطقة بوعشير، وين تم الاتفاق على تدخل في مرحلة أولى لشفط الأحواض ثم الانطلاق في إعداد دراسة لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير والمدرجة ضمن المخطط التنمية 2026-2030. وعلى الصعيد الدولي، أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران. وقالت 3 مصادر مطلعة لرويترز أنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى، مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف الصينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. وعودة للشأن الوطني ولمحة التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء أحيانا كثيفة السحب بالجهة الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، وتكون محليا رعديا والسماء مغيمة جزئيا ببقية المناطق. أما البحر في انخفاض أما الحرارة فتكون في انخفاض طفيف بالجنوب مع استقرار ببقية جهة الجمهورية، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب. وما تثير الرياح محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهة الجمهورية التونسية. أما البحر فيكون قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى ضرورة الالتزام بالسرعة القانونية مع الحرص على ترك مسافة الأمان كافية لتفادي الحوادث عند التوقف المفاجئ. أسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورد ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وسليس ماركت مدخل العالية ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيه سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. سوبر ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبر ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبر ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
11: انتي تعرف علاش؟
12: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
11: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
12: نحبوها لخاطر تسمعنا
11: وتحس بينا،
12: تعاوننا
11: وتفرح معانا.
12: نحبوها لخاطر تفهمنا،
11: ترشدنا،
12: تنصحنا
11: وتوعينا.
12: نحبوها لخاطر ديما معانا،
11: ليلي معناها
12: تبعد ولا تقرب،
11: هي ديما معاك،
12: تخفى ولا تسهر،
11: هي باقي بحذاك.
12: نحبوها لخاطر
11: تزهينا
12: وتونسنا،
11: وحتى كان بكينا
12: بيديها تمسح عينينا.
11: توا عرفت علاش؟
12: وانتي فهمت علاش؟
11: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: شاكيرا توصلنا 10:20 دقيقة على موجات أكسجين فام باش نمشي وتوا مع بعضنا نشوفوا اللافريات ناخذوا اللافريات نتاعنا لليوم من عند أجنس إيموبيليير إكسبريس نورا كيما تعودتوا كيما كل يوم مريومة تجينا باللافريات
1: الفريات أحسن أفار أحسن أفار
2: ملا أفار
0: صباح النور مريومة ألو
3: الورد والياسمين.
0: اصبح النور يا مريومة. دونك اعطينا مريومة اليوم لافريات شنو هو باش يكون عندنا
3: اليوم؟ لافير نتاعنا في منزل بورقيبة في قلب منزل بورقيبة عندنا باتيمة للكري وهي على درواز ايتاج طبق ارضي وطبق اول وفيها ديجا ميتاج. دونك تنجح برشا سونتر ميديكال تنجح برشا سونتر دابيل. دونك اللي حب ينفستيو في منزل بورقيبة سنتر فيل وبحدا البنوك وبحدا المراكز التجارية مرحبا بي. دونك تكلمنا على 93 175 458. وطوم الباطينة هذية للكري اللي على تخواج ثلاثة ملايين الكري متاع الباطينة الكل. دونك هذية انفستيسمون باهي امبلاسمون باهي وديك السوم باهي وقابل النقاش. مرحبا بالناس الكل. دونك يكلمونا وهي فرصة مدبية واحد يخمم فيها شوي.
0: اي فرصة نفغطي الحقيقة.
3: اي مرام شفتو لامبلاسمون والبخي حاجة ايديال في الوقت هذا.
0: صحيح البخي باغابوغ لامبلاسمون حاجة بهي على الاخر.
3: اي في زادة عنا اصل تجاري للبيع هذايا موجود في شارع 3 نوفمبر بنزرت. المساحة نتاعو 53 متر مربع. سوم البيع نتاعو 100 مليون قابل النقاش. وسوم الكري نتاعو 1,100,000 دينار شهريا. هذايا يجي تو كوميرس في نجم يجي اجونس دو فواياج اجونس ايموبيليير ينجم يجي بيرو ديشانج والا زاد تنجم تاخذو كيما البيرو ديشانج. وماشي بالنسبة للي يحب ينفستي في بنزرت زاد كيف يحل المشروع نتاعو في بنزرت. كلمنا على 55 499 878 والا 72 435 3. بالطبيعة عنا العقارات الكري للصيف اللي حب يجي يسوي صحبينا مرحبا بيه. عنا عقارات مزينة برشا كيما عنا فيلات كيما عنا ديزا ابارتمون. واللي بيسيقوا فيلا والا ابارتمون ومعاها كهربا لوكاسيون دونك ديما عنده شوم سبيسيال. يجينا للبيرو نتاعنا اون فان سيرفيس دينيل. دونك يعطينا الدوموند نتاعو احنا ان شاء الله نوصلو الطلب حسب الدوموند نتاعو. مرحبا بالناس الكل مره.
0: شكرا ليك مريومة. هذوما كانوا افريتنا لليوم من عند اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. قبل ما نخرج نخليكم مع الموسيقى عنا ديديكاس من عند مدام رشيده ادريدي من منزل عبد الرحمن. دونك تحب تهني بنت ولدها بعيد ميلادها نوران اللي عملت نوران التلمودي اللي اليوم باش تحتفل بعيد ميلادها ال6 سنوات. حاب نقول لك مامتك رشيدة تقول لك راني نحبك برشا ربي يخليك لينا وان شاء الله تقعد ديما نورت الدار.

0: انت حيا بألف خير نوران، كل عام والعبيد اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم حيين بألف خير، وان شاء الله الفرحة تكون ديما من نصيب الناس الكل. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين حتى لحداش.
1: اهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا.

0: السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونات. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: عايش وحدي بالريكة في خيدي
3: شرقي. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026، انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، لولا وأكسجين أفر.

0: تعرف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي تحبك
1: الفلاح يحرس الارض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح يزرعها يسقيها من وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جامع الفيسبوك
2: العشرة واربعين دقيقة على موجات أكسجين أفام رجعنا لكم مرة أخرى في دورة المرشي باش نمشيو نعملو دورة ناخذو فكرة على أسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء والحمراء كل التفاصيل أكيد كما تعودتو كما كل نهار تربعة مع زميلنا سيفون صباح النور سيفون
3: صباح الأنوار تحية ليك مرام وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين أفام وتحية زادة الأمل رجعت بينا شوية الأجواء الراي القديمة كنت أسمع قبلك شوية في الشبرزقي أنا مغلطان ماشي انتي أنا اللي عشقتك مع شعرتي أنا اللي وفيت وغدرتي أنا الغلطان ماشي انتي
2: نعتذروا نعتذروا سادة المستمعين نقدم لكم كامل اعتذاراتي انا باسمي وباسم الفريق التقني الكل معنا نسرين توا في الاخراج التقني والرقمي امل زايده
3: هاي نسرين زايده كيف كيف اما براسي شو احلى برشا ديما فرحان مليون في الشو هذا الراي القديم وكل جو هذاك الشيخ علي برشا وكان لحد وقت ديما ركز مع اجواء التسعينات او الالفينيات حاجه بصراحه مزيانه ديما كان نجمه في ميساج في حاجه حلوه في قصه في كل شيء فهمني عكس تويك على غالب يعني
2: زايده يا سيفون
3: كيف؟
2: في سوفنير
3: بيان سير انا قلت لك يعني انا قلت لك الاغنيه الكل الاغنيه الكل كان فيه ميساج فهمني كما فما حاجه عندك حاجه تسمعها فهمني توا بالرسم لازم مرمى كامله لتهذيب الذوق العام صراحه في المزيكا اللي قاعدين نسمع فيها تويكا فهمني انت تجي جاك تشوف غير احنا رجال بزرت عبد الشيخ فهمني مع كلمات الجسار واحد ولا افناس افناس هذا كيف كيف صحيح يعني فما فما فما شوى فما عندك ما تسمع عندك ما تتفاعل وكل شيء عكس اللي قاعدين نسمع فيه تويكا قاعدين نشوف فيه تويكا كما قال هو البارح في الكونفرنس دي بريس بالرسم الفن لازم يكون رساله انت شنو باش تخلي بعديك يعني شنو الكلمات اللي باش تخليها راسخه في عقول شبابنا اللي موجود تويكا هو اللي يلزمنا نسألوا ويلزمنا نطرحوه واللي هذا ديما انا ندعو نقول يلزم تهذيب الذوق العادي نعم يا سيدي يلزمنا من الحكايات ندخل في صلب الموضوع ونعاود نمشي نعطيكم الاسعار ماهيش باش تختلف برشا على البارح نبدو بالبطاطا اللي مش لاقي السوق نتاعها موجود بين زوز دينارات حتى لزوز دينارات 500 بالنسبه للكيلو هذه الاسعار باش تلقاوها موجوده لزوز فلفل مسكي زاد كيف كيف يشهد ارتفاع كما قلت لك زوز دينارات 500 بالنسبه للكيلو فلفل مسكي هذا باش تلقاها موجوده على 3 دينارات 2000 باش تاخذ فلفل مسكي تلقى زاد شوي وقال تلقى صغير الطماطم باش تلقاها موجوده 800 مليون الطماطم الكبيره باش تلقاها موجوده على 980 بالنسبه للكيلو بصل كالعاده باش تلقاها موجوده 800 مليون باش تلقاها دينار باش تلقاها 12% باش تلقاها 15% يمكن 800 دينار باش تلقاها صغير شوي لكن الدينار 15% باش تلقاها هو بيدو فماش فرق كان في الاسعار في حين ان فقوس باش تلقى السوم تاعو موجود على زوز دينارات فقوس تخشين نقولوا الاكثريه تاع الرسترونات باش تلقاها موجود 800 مليون دينار اكثر حاجه باش تلقاها موجود على 12% بالنسبه للكيلو فما الليبيا الخضراء مسوم تاعها طالعه برشا باش تلقاها موجوده على 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو في حين القرع بوتزينه باش تلقاها موجود على زوز دينارات 500 بتوجيه باش تلقاها موجود على زوز دينارات و500 بالنسبه للكيلو الطماطم السيريس باش تلقاها موجوده على 4 دينارات بالنسبه للكيلو الماكس نتاعها باش تلقاها موجوده على 5 دينارات فما لوتي زاد باش تلقاها موجوده 15% في حين باش نلقى كيلو سبناخ ورق 4 دينارات 500 المعدنوس والسلق باش نلقى الربطه موجوده على 580 ما زادتش ارتفاع زاد هي كيف كيف نصور الثقب بيتيح شوية في السخانة نصور بشتيحة السمتيحة في المستقبل السمير فعلا السمير باش نقرأ موجودة بالكيلو زوز دينارات 500 بالربطة باش نقرأ موجودة على زوز دينارات الجناوية العشق الجناوية وانا ما نحبش بكل بكل بالنسبة
2: لحشينة حتى انا كيف كنظم صوتي ليك
3: ما نعرفش عليش فين هي ومتسمية عملت كل الدنيا أدواق صحيح الدنيا أدواق في حين باش نقرأ قومي تحب الجناوية انت يا بالحق متايدين جمع إذا متذكرش متايدين أمالا يبيع عشان الغالي
2: هل ما تحبيش أنت تونجي متحبيش وتحية للويلدة بتاعك سيفي
3: شكرا يا بحية يا أمي قتلك لنت يبا أنا مسارك بيها فني حتى أنا تحب معي في بابا ولا لي
2: تحية كبيرة لأمك وبوك تحية كبيرة للعائلة الكل
3: عايش كبرة ونصنع الفنة الجناوية كيف قلت ان الميدي جرام التانية باش نلقاها موجودة على 18 نخشينا باش نلقاها موجودة على دينار هذه اهم الاسعار بالنسبة لي الخضرة في الغنة نعاود ذاك مرة اخرى البطيخ حتى في الفيديو موجود عفوا بالليل الفيديو موجود بدينار سنة المغالطة لكن نذكر مرة اخرى البطيع الكيلو نتاعو من 14 حتى من 15 بالنسبة للكيلو البطيع فما شو شكون يخاف يقول لك ناخذ بالكعبة ما بالكعبة تجي تخطف انت
2: صحيح
3: ستوك الصغيرة هذيك مش مضمونة برشا فما بالكتاليف فما باربع ليف فما بخمس ليف والكبيرة موجودة بستة ليف ستة ليف نجب تلقى على على على الاربع كعبات تلقى كما قلوا احنا كعبتين بيين بالنسبة للدليل في حين الا بطيخ فعلا الا بطيخ باش نلقى الكيلو نتاعو يا مرا موجود على 18 بطيخة حلوة عسل مضمونة بالطابع زادة كيف فما زادة بالكعبة بالكعبة باش نلقاها موجودة فما بثلاثة ليف فما باربع فما زاد كيف كيف الكبيرة باش نلقاها موجودة على 5 دينارات بالنسبة للعوينة فما باربع ليف بالنسبة للعوينة الحمراء بالنسبة للعوينة الصفراء نخشينا يوصل السوم تاعها حتى 8 دينارات أقل منها باش نلقاها موجودة على على 7 دينارات بالنسبة للعنبة حدث ولا حرج حدث ولا حرج أنا كيفاش نقول أنا يعطي وصف عفوي كما العادي كما تعرفون المافسة المافسة القارسة هذيك 4500 في حين المتوسطة تنجم تلقاها بها تنجم ما تلقاهاش بها من 6 دينارات حتى 7 دينارات والعنب المسكي الرفرافي السوم تاعها يوصل حتى 12 دينار بالنسبة للكيلو أنا أحكي على عنبة بأتم معنى الكلمة باش تلقاها موجودة على 12 دينار بالنسبة للكيلو خوخ بوتبقاي باش تلقاها موجود على 4 دينارات و500 بالنسبة للكيلو نخشينا البيع باش نلقاها موجودة على 6 دينارات التفاح زوز دينارات 500 واللي حب على التفاح حليبة باش نلقاها موجودة على 7 دينارات بالنسبة للكيلو الكرموس بدا يتوجد لكن الأكثرية لقيتو كرموسك الجيد السوم تاعو تروح بين 5 دينارات حتى ل 6 دينارات بالنسبة للكيلو هذه أهم أسعار الغلة في اللحوم الحمراء كذلك حدث ولا حرج لا جديد يذكر العلوش السوم 64 دينار و800 بالنسبة للكيلو الكيلو البقري الصافي باش نلقاه موجود على 47 دينار و800 المخلط باش نلقاه موجود على 41 دينار و800 ويوصل حتى ل 42 دينار و800 بالنسبة للكيلو الهرماش باش نلقاه موجود على 7 دينارات أمي ناخذ موقف بالمناسبة هذه أنا ماما قلت لك الدنيا سخانة 1 دينار كل شيء ايش تعمل بيه اليوم الهرماش؟ أنا رجعت عم بيلك من مازال على ذاك الطيب من جبريش اليوم طالع على روحك بس لا لا امي تعرف ايش نسال امي لا يوريك الام مهما ولده يمشي تعرف ولده الدنيا ازرق انا امي من المسكين نحبهم
4: بتجيش
3: صحيح ما نحبوش بيش
4: لا بالرميش لا باللحم
3: صحيح تاك سمعت هيك هيك كيف برسمي انا للمنمس بالنسبه لي انا منمس بالدجاج خويا الشيخ علي نعمل عليه بون كيف على ذاك امي تعمل حاجه بالهرمش ولا باللحم تنسمي كومبليتمون ولا ما تحبش تجيب لي ما تعمل بالعاني طيبه بالهرمش مانيش نسيبكم رسمي انا نسيبكم نمشي وصلنا للهرمش كما قلت لك 7 دينارات في حين السمن البقري باش نلقاه موجود على 32 دينار الحم الراس باش نلقاه موجود على 25 دينار و800 الكيلو في حين باش نلقى بالنسبه للراس علوش مشوشة حاضر بريش كيف كيف 25 دينار و800 الهرجنه باش نلقاها موجوده على 15 دينار وفما شكون يبيع على 10 دينارات بالنسبه للكيلو لحم البيضاء 8 دينار و500 بالنسبه للمذبوح 5 دينار و500 حتى 6 دينارات بالنسبه لل كيلو الحي 17 دينار و500 بالنسبة للكيلو السكالات هذه أسعار اللحوم البيضاء السميد باقي باقي فما ناقص ولا المردود متوسط في سوق الحوت كما قلت لك يعني الطقس يتسمى نوع بالنسبة للبحارة ويزيد عليهم الجمرة زيد عليهم ان الجمره باش نلقى نقص في الاسماك وباش نلقاو بالنسبه للكيلو السردينه ماهيش تلمو يعني مش حاره برشا باش نلقاها موجوده على 6 دينار 800 بالنسبه للكيلو اقل منها 6 دينارات في حين ان حتى البوكا مش موجوده الخشينه البوكا الجيده موجوده والسوم تاعها غالي شويه 5 حتى ل 6 دينارات بالنسبه للكيلو سينون سيد موجوده وباش نلقاها موجوده ب 30 دينار الكالمار باش نلقاها موجود على 40 دينار حتى ل 44 دينار الفوكالمار باش نلقاها موجود على 20 دينار حتى ال 25 دينار بالنسبه للكيلو في حين باش نلقى الورقه المربيه السوم تاعها 21 دينار 800 22 دينار 800 قاموس المربي طالع السوم تاعه باش نلقاه موجود على 30 دينار و800 بالنسبه للكيلو الشفريت العصومه باش نلقاه موجود 10 دينارات 800 ويصير حتى ل 12 دينار 800 بالنسبه للكيلو تريلا زاد كيف كيف فما تريلا الخشينه تويكا وسومه زاد كازا 40 دينار و800 بالنسبه للكيلو الكريجيت او الجومبار كل شنو حد يسمي بالكذا حال كل واحد عنده المسميات نتاعو باش نلقاه موجود على 16 دينار 800 الخشينه باش نلقاه موجود على 36 دينار و800 بالنسبه للكيلو الشفريت بقشره حاضره ابلوش تقريبا فيها 500 جرام 550 400 جرام انت وزارك باش تلقاها موجوده على 10 دينارات حاضره ابلوش في حين باش نلقاو بالنسبة للنزلي النزلي عندنا الخشينة رويال باش تلقاوها موجودة على 36 دينار و800 كيلو فما المتوسطة 26 دينار و800 فما الجيدة باش نلقاها موجودة على 18 دينار بالنسبة للكيلو مرام عموما هذه الأسعار اللي موجودة نعاود نذكر مرة أخرى قلت لكم نعاود اليوم أسعار تجد ارتفاع على الأسابيع اللي فاتت خاصة فلفل في الفلفل والبطاطا وبطبيعة الحال أن غالية ولادنا تاع الصوم نجموا ناخذوها وتشوف قديش واكل قديش وتحاول فهمني تشوف كل تبيع الكاليتي متوسطة فماش ما تخطف فهمني تلقى حاجة بيا فينا ان شاء الله ربي معنا وربي يقدر كل خير ان شاء الله
2: ان شاء الله. شكرا لك زميلنا سيفون. عملنا دورة في سوق صلاح الدين بوشوشة في بنزار تخلينا فكرة على اسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء والحمراء دونك هكي تكونوا اخذتوا فكرة عامة فكرة شاملة كيف كيف على الاسعار وتنجموا تمشيوا تعملوا الدورة وتنجموا تمشيوا تقضيوا القضيات متاعكم سورتو اللي طقس صبا ماهوش الطقس سخون برشا. دونك احنا هكا نكونوا وصلنا الختام من هركزين لليوم قعد لكم شنو نقول لكم في لمان الناس الكل قبل ما نقول لكم في لمان عنا ديديكاس قولوا لي شنو عنا ديديكاس فما ديديكاس هو انا نحب نعمله اما انا ماهيش حابه نعمله خليني نعمله نصدمها تو في الديريكت مادام معايا نسرين حاليا في الاخراج اليوم زميلتنا امل ايبيذي تحتفل بعيد الزواج نتاعها الخامس دونك تحب تقول لزوجها ايمن اللي هي تحبه تحب تقول ان شاء الله ربي يخلينا لبعضنا ويفضلنا بعضنا ويفضلنا الدومة ولدهم المزيان دونك احنا من هوني امل مني انا سورتو مرام نتمنى لكم السعاده والفرحة في حياتكم الكل. دونك هكا نكون وصلنا للختام ختم الميسيون بتاعنا لليوم ان شاء الله المواعد يتجدد غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة كيما اتعودتوا. دونك خليني نزيد نذكر مثالش بالبلاغ بالديديكاس بون هو بلاغ الضياع

شيرين عبد الوهاب حب وجنة أنا عشت فيها. دونك إن شاء الله يا ربي حياتنا كلها حب، إن شاء الله أيامتنا كلها حب، وإن شاء الله ربي يهني الناس الكل وأيامنا إن شاء الله تكون فرحة وسعادة. مقعد لكم شو قلكم في لمن الناس الكل، نخليكم تستمتعوا بشيرين عبد الوهاب.

0: ناتيو برر ناتيو برر
1: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو برر ناتيو برر برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-931-350
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

رجعنا لكم على موجة أكسجين أفام، رجعنا لكم في أوكسي نيوز، أوكسي نيوز الفقرة اللي باش تكون موجهة لكم الأخباركم العاجلة، أخباركم اللي ما تستناش، العبيد اللي ضيعت حاجة مهمة والعبيد اللي تستنى في حاجة مهمة تجمو تكلمونا. أرقامنا محطوطة على ذمتكم 31 10 98 53 51 51 53، باش يكون عنا اليوم بالغ ضياع، زوز نظارات طبية في بوشيت معاهم ستيلو دوري جوست للتجمير، معناها العبيد اللي شكون التاكسيست اللي القى زوز نظارات طبية، طلع من لابوغاتوار شيكر متاع التحاليل وهبط في تينجا بحذا البلدية. هذا دونك بلاغ الضياع متاعنا لليوم. معنا كيف كيف بلاغ ضياع آخر اللي هو سي عبد القادر مزليني، ضياع ساشي فيها أوراق طبية مهمة في تاكسي البارح الصباح، طلع من قدم سبيتار منزل بورقيبة وهبط وين محطة لواجهة ماطر. تنجموا تتصلوا بنا على أرقامنا اللي باش تكون موجودة على ذمتكم 31 10 98 53 53 51 53.

0: تشتكي كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات. مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار لا تقبل المنافسة. Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في المعرض الإخباري على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي وتتواصل فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والقارة والمتنقلة بولاية بنزرت في مختلف النقاط الفضاءات الخارجية، وهي فرصة لاكتشاف المواهب وصقلها من جهة، ومن جهة أخرى الحد قدر الإمكان من الإدمان على الشاشات والمواقع خلال فترة العطلة الصيفية. وفي موضوع آخر، وفي إطار برنامج الإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية، ينظم مركز التكوين المهني للصيد البحري في غار الملح فعالية اليوم التوعوي حول استدامة المنظومة البحرية بالسواحل التونسية، وهذا إن شاء الله نهار السبت 1 أوت المقبل بداية من 9 متاع الصباح في شاطئ الميناء في غار الملح. وعلى صعيد الوطني، يواصل مجلس نواب الشعب اليوم الصباح مناقشة مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وهذا بعد تقديم طلب استعجال النظر فيها للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي. ويتعلق مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 والخاصة باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، فيما يتعلق مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 والخاصة باتفاقية مرابحة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح في أديس أبابا أنه استكمل مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة البارح واليوم في العاصمة الأثيوبية، أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عملية الانتداب بعد سنوات من التجميد لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية مع التشديد على مواصلة الاتحاد بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية خلال اليوم الأول من مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي جملة من اللقاءات والمشاورات الثنائية جمعته بين وزراء من الدول الإفريقية، ونجتمع بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية والوزير الأول ووزير الخارجية والمغتربين الكيني ووزيرة خارجية جمهورية نيجيريا، وتناولت سبل تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين تونس وهذه الدول والإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية معها، فضلا عن تعزيز آلية العمل الإفريقية المشتركة. وفي موضوع آخر، جرت مكالمة هاتفية البارحة العشية في قصر قرطاج بين رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات. كما تم التطرق خلال هذه المكالمة للأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وينجدد رئيس الدولة التونسية موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، وأشار في هذا السياق إلى أنه أننا ما دمنا على قلب رجل واحد قادرون على رفع كل التحديات. وأضاف رئيس الجمهورية أن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن التاسع عشر على إسقاط الأمة، واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها، ولكن أن لها ذلك، ونشترك اليوم في الإرادة الثابتة من أجل إرساء نظام إنساني جديد يحل محل نظام عالمي مجحف نحمل أوزاره، وبدأت الإنسانية تنتفض ضده وتطوي صفحاته شيئا فشيئا. ما تم تعرض إلى حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه إلا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكا. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم تأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. كما جدد رئيس الجمهورية التونسية الدعوة لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس، يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. وفي موضوع آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح إعلامي له اليوم عن إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء وإدراج 6 آخرين بالتفتيش في إطار الأبحاث المتعلقة بتداول مزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من السجناء إلى المستشفى، وذلك إثر سلسلة مداهمات بولاية تونس الكبرى وسوسة وبنزرت نفذتها الفرقة المركزية 5 لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث البارحة. كما أضاف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أنه من بين الموقوفين والمفتش عنهم أشخاص يشتبه في انتماءاتهم إلى تنظيم إرهابي، وآخرون محل تفتيش من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. كما أشار حسام الدين جبابلي لأنه الأبحاث انطلقت بعد رصد عدد من الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي تعمدت نشر إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين. وفي موضوع آخر، حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية شركة تونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الخسائر المادية الفادحة التي تكبدها الفلاحين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وطالب الحكومة بالتدخل العاجل لجبر أضرارهم. وعلى صعيد الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اجتماعه مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في واشنطن كان إيجابيين، مشيرا إلى أنه ناقش معهم عدد من القضايا المهمة دون الكشف عن التفاصيل. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي اللي تقول أنها بحاجة ماسة لها. ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الأربعاء عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى ضرورة الالتزام بالسرعة القانونية مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية لتفادي الحوادث عند التوقف المفاجئ. بسلامة وفي لمة.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.

0: trap.
1: Publicité.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش مدار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: اشنا يعني وتبع الضمان؟
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم في البرومي شوار من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيغ توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
9: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
10: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
12: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تخيلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونات. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
0: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي، يوم السبت 1 أوت 2026، انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا، وأكسجين أفر.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنانة التونسية

أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا وأكسجين أفام. أكسجين أفام تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويليا حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. هذا موعد جديد من لازم تحية لكل مستمعينا، الناس اللي تبع فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radioxygene.tn. كالعادة نحاولوا نتفاعلوا قدر المستطاع مع تليفوناتكم، مع مساجاتكم، مع رسائلكم، مع اتصالاتكم. حاولوا نوصلوا صوتكم وين ما كنتوا، داخل تونس وخارجها، داخل بنزرت وخارجها. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل التفاعلات. تابعنا منذ قليل في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم سحب برزنامة بطولة الموسم الجديد، موسم الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بشين طريق نهار 22 أوت. الرابطة ومكتب الرابطة كان أعطانا كل المباريات تقريبا والبرنامج اللي إن شاء الله يتم احترامه وتكون المواعيد كلها مضبوطة. بالنسبة لجامعة التونسية لكرة القدم، البطولة الرابطة المحترفة الأولى باش تبدا نهار 22 أوت الجولة الأولى، الجولة الثانية باش تكون 29-30 أوت، الجولة الثالثة 5 و6 سبتمبر، الجولة الرابعة 12 و13 سبتمبر، الجولة الخامسة الجولة الثالثة ساعة الدرك نتاعها يكون 16 بالنسبة لفرق المسابقات الإفريقية، الجولة الخامسة ترجع نهار 10 و11 أكتوبر، الجولة السادسة 16-17 أكتوبر، الجولة السابعة 23-24 و25 أكتوبر، الجولة الثامنة باش تكون نهار 21 و22 نوفمبر، قصة طويلة باش نفسحوا المجال للمنتخب الوطني التونسي مباراه تصفية كأس أمم أفريقيا. الجولة التاسعة باش تكون 28-29 نوفمبر، الجولة العاشرة باش تكون نهار 5 و6 ديسمبر، الجولة 11-12 و13 ديسمبر، الجولة 12-19 و20 ديسمبر، الجولة 14-30 و31 ديسمبر، والجولة 15 والأخيرة الختامية مرحلة الذهاب باش تكون نهار 2 و3 جانفي 2027. بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تنطلق نهار 19 و20 سبتمبر، ومباراة كأس تونس تكون نهار 3 و4 أفريل 2027. الرزنامة أعطتنا أولى المباريات بالنسبة لنادي رياضي البنزرتي، باش يكون في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، 3 مقابلات على الورق في المتناول نادي بنزرتي مع بداية البطولة، وبعد تكون عنده 3 مقابلات من وزن الثقيل. دونك الجولة الأولى بالنسبة للسيابي باش يكون المستقبل الرياضي بالمرسى في بنزرت، الجولة الثانية باش يكون نادي حمام لنف في حمام لنف، الجولة الثالثة أولمبي البيجي في بنزرت. ثم 3 مقابلات الأولى بالنسبة للسيابي، بعد الجولة الرابعة تمشي لصفاقس لمواجهة نادي رياضي صفاقسي، يستقبل نادي بنزرتي بعد الاتحاد المنستيري، وبعد يمشي الرادس لمواجهة نادي الأفريقي، بعد أمل حمام سوسة في بنزرت، ومن بعد نادي بنزرتي يمشي للنايفر لمواجهة الملعب التونسي، يستقبل في بنزرت الترجي الجرجيسي، يمشي لبنقردان لمواجهة اتحاد بنقردان، ونفس التنقل آخر زاد باش يكون في جرتو للمتلوي لمواجهة نجم المتلوي. يعني زوز تنقلات للسيابية خارج الديار، واحد ضد اتحاد بنقردان وواحد ضد نجم المتلوي. من بعد نادي بنزرتي يستقبل تقدم ساقية الدير، من بعد يمشي الرادس جولة 13 لمواجهة الترجي، يستقبل النجم الرياضي الساحلي في الجولة 14 في بنزرت، ويخرج للزويت لمواجهة شبيبة العمران، مباريات الترجي والتوال وربعهم للسيابي. وكما قلت 3 مقابلات على الورق في المتناول بالنسبة لنادي بنزرتي، كان يعرف فاش يخذهم، اللي هما في البداية مستقبل مرسى في بنزرت، وبيجا في بنزرت، وحمام لنف في حمام لنف، ومن بعد 3 مقابلات يكونوا صعاب، سي اس اس في صفاقس، الكلوب في رادس، مستير في بنزرت. هذوما 6 مقابلات الأولى لنادي بنزرتي، ومن بعد تقريبا جولة بجولة مباراة في المتناول، مباراة بشكون محترمة ولا من الحجم الثقيل بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. هذا بالنسبة للسيابي، برنامج الجولة الأولى في البطولة باش يكون تقدم ساقية الدير في مواجهة شبيبة العمران في صفاقس، ملعب التونسي يستقبل السي اس اس، أمل حمام سوسة في الديربي يستقبل الاتحاد المنستيري، الاسبيرونس لتوال من الجولة الأولى مباراة في ملعب رادس، متلوي تستقبل نادي الأفريقي، اتحاد بنقردان نادي حمام أنف، وترجي جرجيس أولمبي البيجي. دونك عندنا قمة منذ الجولة الأولى واللي هي الترجي والنجم الرياضي الساحلي، تقريبا هذه المباراة الأولى وقمة من الجولة الأولى. عندنا ديربي العاصمة بين الملعب التونسي ونادي الأفريقي باش يكون في الجولة الثالثة. هذم تقريبا اغلب المباريات، واكيد الجولة السادسة باش يكون عندنا فيها كلاسيكو سي اس اس والترجي الرياضي التونسي، يعني مقابلات تقريبا في كل جولة سنة في البطولة، حسب ما شفنا البطولة في كل جولة عندنا قمة. الديربي الناس كل تستنى فيه، ديربي العاصمة 8 الجولة الثامنة، الذهاب يستقبل فيه نادي الافريقي، والاياب يستقبل فيه الترجي الرياضي التونسي. اون توكا برنامج البطوله والرزنامه كامله تلقاوها على الصفحه نتاعنا على الفيسبوك اوكسجين فام اوكسجين تونسي. احنا كالعاده معكم في لازم لازم انت وحتى ماضي ساعتين ونص. تحيه العزيز في الاخراج, تحيه ريحه في تسيق مكالمات لاتيفي والفجندوبي في التحرير, حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو. مرحبا بالجميع.
1: لازم على اوكسجين افان.

0: لازم على
1: اكسجين افان. بدايتنا اليوم في لازم لازم شكون من مدينه سجنان؟ ايمن محفوظي حاضر معانا. ايمن صباح النور، مرحبا بك.
2: كثير كنت اهلا وسهلا بك، تحيه منك وتحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اكسجين افان.
1: قالوا لي ما عادش تقول صباح النور في الوقت هذا ايمن، قلت لهم والله سا ديبون، كل واحد والريتم، كل واحد وطريقه العيش. بالنسبه لي فما بيت ظاهر حتى من صوتها نتاع صباح النور تو، شوفوا شوف
2: لا حمزه
1: انت يعني قمت بكري ناشط.
2: اكيد لازم يقوم بكري.
1: صحيت، شنو صاير في سجنان نايم؟
2: والله يا حمزه يعني كنا احنا مؤخرا الى مدينه سجنان الاسبوع الفارق اللي وقتها الفريق اللي جد في منطقه ظهريه وحداده، يعني كنا وسط المدينه وعملنا جوله. الحق اللي لقينا وضع بيئي كارثي، وضع بيئي كارثي بيتم معنى الكلمه، بتمثل في يعني نقاط سوداء، يعني فضلات بارتو. قلوا احنا سجنان هي راهي مدينه عريقه، للي ما يعرف سجنان راهي سجنان بلديه سجنان قديمه من السبعينات ولا الثمانينات القرن الماضي، يعني مدينة سجنان يعني تعتبر من أقدم المدن الموجودة في ولاية بنزرت، فبالمدن مثل تاتوك يعملوا فيهم بلدية، لكن سجنان قديمة يعني بلدية عريقة بلدية سجنان. تقول أنت ما يعني مدينة يعني بلدية يعني منطقة حضارية بأتم معنى الكلمة. لربما فكانت إشكاليات موجودة في الأريات، لكن المدينة هي مدينة

0: روائح كريهة سواء أيضا من مشاهد غير لائقة، وزاد على ذلك الكلاب السائبة، ولربما فما أبقار سائبة يعني قاعدة ترعى وسط في النقاط السوداء. الحق راهو اليوم إشكال كبير يعني تعاني منه مدينة سجنان، هاكا احنا قاعدين نلفتوا فنظر إلى السلطة الجهوية بلد الوزارة باش تشوف حل في القريب العاجل، لأنه اليوم حسب المعلومات الواردة وحسب ابن صنعت بالمجد المحلي بسجنان وصديقنا رمدي العباسي أكد لي قال لي السبب الرئيسي وراء عدم يعني انتظام توقيت رفع الفضلات في مدينة سجنان هو أولا نقص فايدة في عمل النظام، يعني في الآونة الأخيرة حسب ما أكدنا صديقنا قال أنه ثم 20 عون بين يعني حالات وفاة وحالات على التقاعد هم ما تمش تعويضهم. وزيد على ذلك يعني ثم نقص فادح في المعدات. اليوم حسب المعلومات الواردة قالوا أنه بلدية سجنان ما عندهش حتى آلة راحة، يعني ما عندهش حتى تركس باش ترفع الفضلات، يعني تم مؤخرا يعني تدعيمها بآلة رفع صغيرة نقولوا احنا كالبوكات صغيرة، وما عندهاش تركس. فما إشكال كبير، فما يعني فضلات فرتو موجودة في مدينة سجنان. قال يعني أنه عملوا العديد من الجلسات وصلوا الصوت إلى المصالح المختصة والسلطة الجهوية، لكن لليوم ما زال ما فما حد شيء. يعني هو حسن يعني قاعد فما نوع من يعني كي تكدس برشا فضلات يعني يتم رفعها بعد 3 أو 4 أيام، ولكن الى متى باش تبقى؟ يعني احنا نحكيو على مدينه خاصه في الجزء الموجود على حافه الطريق الوطنيه 7، يعني نقطه عبور من توس العاصمه الى ماطر الى غزاله الى سجنان يوصل الى نبذه وشتاتا وصول الى طرقه. اليوم اللي جاي من توس العاصمه ولا مثلا نقولوا احنا سميح من الجزائر ماشيين العاصمه باش يتعداو اوتوماتيكمون على الطريق الوطنية 7 وباش يتعداو وسط مدينة سجنان وباش يشوفوا المشاهد الغير لائقة. اليوم إلى متى باش تتوسط الحكاية هذيا؟ ماذا بينا مراجعة و يعني مراجعة مع مصالح بلدية سجنان، انتداب عمال وتدعيم البلدية بمعدات، مانيش عارفين لربما البلدية ناقصة ميزانيتها، نعرفوا أن البلدية مستقلة لكن يلزمها دعم كبير من الدولة، لربما بلدية سجنان ما عندهاش موارد. حسب المعلومة زاد قالوا أنه هم يعني عدد كبير من السكان يعني شادت المدينة، يعني تطور عمراني كبير ولات فيها برشا أحياء مقارنة بقبل، وهم بقاو يخدموا بالموال السابق. ماذا بينا مراجعة وعلاش لا غير السيد الوالي ما يخافش بروحه على الموضوع، لان فماش امكانيه يعني تدعيم البلديه بعمال وبالاليات يا حمتى.
1: وذاك علاش كان نرجعوا ديما نفس البارونتيز نحلوه يا ايمن، انه هو الاداءات، وانه اليوم التونسي اذا طالب بخدمات لازم يدفع اداءاته باش ينجم ياخذ في مقابل الخدمات. ديما نلوموا على الاداره انها تاخذ من عند الناس الفلوس، تاخذ من عندهم اداءات وفي الاخر ما تقدم لهمش خدمات، ديما نلوموه هذا على الاداره، لكن انا زاد نلوموا على المواطن كي تشوف الكم الهائل نتاع الفضلات هذه وتزيد تقول لي انت كثافه عمرانيه وليت كبيره في سجنان، ولا فما برشا بني في سجنان، احنا اليوم ابسط حاجه اداءاتنا البلديه في تونس ما مدفوهاش، معناتها الزبله والخروبه في تونس عباره حاجه ولينا نتندروا بها ولينا نتمسخروا عليها، معناتها ريالمون التونسي ما يخلص زبله وخروبه كان كي تضغط وقت باش يخرج رخصه ولا يعمل رخصه بناء ولا حاجه وثيقه باش يمشي يجري يخلص. الوغ كو من المفروض راهو دوريا تخلص اداءاتك باش اوموا البلديات هذوما اللي ما عندهمش نوع نتاع ما عندهمش منين يجيبوا دي ريسورس اخرين ولا ما عندهمش منين يطلعوا اكثر موارد للبلدية يلقاو موا الكاسة منعشة شوية باش ينجم يعمل انتدابات ولا ياخو أكثر ماتريال. وكيف كيف زاد هنا بارونتيز نحلو وزارة الداخلية أنا تدعم أكثر بلدياتها اللي ناقصة موارد يا أيمن باش ما فيها باس أكثر ماتريال أكثر قطايع ينجموا يعاونوا بهم رواحهم، ومن غادي زاد ننزل شوية على الأداءات باش نجم زاد ركروتي ننتدب خدامة جدد، لأنه مانيش فاهم كيفاش عايشين في سجنان في الوضع الكارثي هذا.
0: بالفعل هذا كوي حد نوصلوه احنا خاصة حكاية العمال، يعني تو انت مثلا نحكي على بلدية يعني ادارة وخدمات كبيرة نقدم بها الى مدينة سجنان، اليوم وقت اللي انت يصير لك نقص ب20 عون وتبقى انت على نفس الحالة كيفاش باش تواصل كيفاش باش تواصل مستقبلا، وقتاش باش تصير الانتدابات تاع عمال النظافة هنا؟ يعني حسب ما قال صديقي رامتي قال ثم مقاولين يتعاملوا مع البلديات

0: فمش امكانيه يعني تدعيم تدعيم البلديه بمقاول يعني لانتداب عمال النظافه. يعني شوف كيف فينا رئيس استدرس الجمهوريه يحكي على يعني انهاء العمل بالمناوله ومنطو ما نعيطوش يعني ما نعملوش انتدابات ما نسدوش العمال وبعد نعاود ونرجعوا للمناوله. يعني نفس الحكايه ونفس الديسك ونفس الديسكور هذايا اللي ونفس البيروقراطيه المقيته اللي نعيشوا فيها السنوات سواء في العشريه السابقه او حتى في العهد النوفمبري ولا العهد البرجيبي. نفس العقليه نتاع البلاد ليش تطورت البلدان تطورت واحنا ماشيين وسيد الجديد وقاعدين نوخروا. يعني اليوم مشكلتنا في تجنان ولات مشكله نتاع فصلات يعني مشاكل بسيطه ومضحكه اللي هي استراتيجيه جديده ورؤيه جديده وباش ننقذوا بالبلاد هذه ونقولوا يد واحده يا حمد.
1: شكرا ايمن يعطيك الصحه. تحيه الكل اهالينا في سجنان 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا وكالعاده لي كومونتير نتاعكم على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. مرحبا بالجميع. اخبار مع ايناس نرجو لكم باكثر تفاصيل بعد لحظات.
2: لازم على اوكسيجين افار
3: اوكسيجين افار.
4: مش اكسجين جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني. جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتيور دو اودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة. أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري. الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: عايش وحدي بريكا في خيري شري
9: نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، فيلا وأكسجين أفر. راديو أكسجين.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: أوكسيجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
4: أوكسيجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
3: على www.radiooxygene.tr
4: على www.radiooxygene.tr.
5: أوكسيجين اف ام.
0: أوكسيجين اف ام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
6: أخبار أوكسيجين اف ام. المواد الأخبارية على أوكسيجين اف ام. مرحبا. جويا وفي إطار العناية بنظافة المدينة وتحسين المشهد الحضري، تواصل تدخلات أعوان مصلحة النظافة ببلدية منزل بورقيبة بساحة ابن خلدون، حيث تم كنس الساحة ورفع الأتربة من الحواشي لجنب دهن الأرصفة وتركيز حاويات ورقية، وذلك للمحافظة على نظافة الفضاء العام وتعزيز سلوك البيئي السليم. دعت بلدية منزل بورقيبة في بلاغ لها اليوم أصحاب اللوحات الإعلانية المجهزة بكاشفات ضوئية ضخمة إلى ضرورة فصل التيار الكهربائي عنها، وذلك من أجل المساهمة في الحد من استهلاك الطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وتجاوز أزمة قطع التيار الكهربائي. في إطار متابعة تقدم إنجاز المشاريع البلدية بالعالية، انعقدت اليوم جلسة عمل برئاسة السيدة الكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية العالية وبحضور ممثلة المقاولة المكلفة بإنجاز مشروع تسييج الروضة البلدية والسيد حافظ حفاف ممثل المصلحة الفنية. وقد تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال ما تبقى من الأشغال، مع التنبيه على المقاولة بضرورة احترام الأجال المحددة لإنجاز المشروع. ومن جهتها تعهدت ممثلة المقاولة باستئناف الأشغال بداية من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالإطار الفني المختص بالشركة، وذلك لضمان حسن سير الأشغال وإنجازها في أفضل الظروف خدمة للمصلحة العامة. سجلت 24 ساعة الأخيرة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاء انخفاضا في وتيرة الحرائق، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 95 حريقا وفق معطيات نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بالفيسبوك. في إطار التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ سيدي سالم ببنزرت وتحت إشراف ومتابعة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالولاية، يتم تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية مع التنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ ببنزرت. ووطنيا، صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 29 جويلية على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة برمته ب 66 عام 4 احتفاظ و 15 رفض. أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح إذاعي اليوم عن إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء وإدراج 6 آخرين بالتفتيش في إطار الأبحاث المتعلقة بتداول المزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من السجناء إلى المستشفى، وذلك إثر سلسلة مدة مساهمات بولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرت نفذتها الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث يوم أمس. دوليا، أكد الجيش الأردني اليوم اعتراض وإسقاط 5 صواريخ فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما أطلق عليه بقاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. وأصدر الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي اليوم 4 مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة تيليجرام بافيلدوروف بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية، وتقاعس المنصة عن إزالة الأدوات والمواد التي قد قالت إنها تستخدم لتهديد الأمن الروسي من قبل جهات معادية. في الختام، لمحة عن حالة الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء، حيث يكون طقس اليوم صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق التونسية مع ظهور سحب أحيانا كثيفة بالجهات الشرقية للشمال والوسط، وقد ترافقها أمطار متفرقة. هذا وتسجل درجات الحرارة استقرارا عاما أو انخفاضا طفيفا بالجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة بالجهات الداخلية، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. في الختام، نذكركم كافة فريق قسم الأخبار بأكسجين فان بضرورة اتباع قواعد السلامة المرورية. دمتم بخير.
2: أكسجين فان، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فان بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فان، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: عارف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: لازم على أكسجين أفال. مرحبا معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. الأمور ما حبش تهدف البرلمان قبل العطلة البرلمانية، وبعد الحديث على أزمة الستيج والسوناد اليوم نحكي على القروض بين مؤيد ومعارض. نشوفوا في نواب أصلا تقول لك تدليس للتصويت صار البارح على غرار النائب أحمد السعيدان اللي هو رئيس البرلمان. كيف يقول شفناه معناتها ما يمكن سيد إبراهيم بودربيل يذكر بالقانون، لكن منعرفش انتو كاشني القراءة. النائب علي زغدود حاضر معنا، النائب عن كتلة ينتصر الشعب، خلينا نفهموا معك أكثر تفاصيل. سيد النائب مساء النور، مرحبا بك. في انتظار يوصلنا الهاتف رئيس البرلمان معناتها في في في في تذكير بالقوانين الداخلية يمكن ولا حاجة. علاش قلت خلينا نفهموا مع النائب علي زغدود معناتها شنو اللي صاير بالضبط؟ كل من يخالف القانون ولا يخالف الاجراف التي صار في استعمال الهاتف داخل البرلمان ستم احالته على النيابة العمومية. على كل، النائب علي زغدود حاضر معنا. سيد النائب مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا حمزة.
1: قلت انتو كام عاش في مين حد شيء في البرلمان قبل العطلة البرلمانية بعد ما صار اللي صار وجلسة العمل حكيتوا فيها على انقطاعات تيار كاروبي وغابت عليه الحكومة وما فهمناش اسكو المجلس ما استدعاش حكومة ولا الحكومة هي ما جاتش للمجلس. من بعد جلسة البارح قروضات ونشوفوا في اتهامات، وشوفنا حتى نائب أحمد سعيدان يحكي على تدليس للتصويت، نشوفوا رئيس البرلمان كيف في حالة غضب يذكر بالقانون يقول كل ما بش يستعمل الهاتف شتم إحالته عن النيابة العمومية. سيد النائب علي زغدود، ما الذي يجري في مجلس نواب الشعب؟
2: شكرا. في حقيقة في كل آخر سنة برلمانية وخاصة مع أن الفترة الماضية كان ثم تعليق نشاط للحكومة في طيلة شهر ماي وشهر جوا وتواصلت مع المجلس إلا في نقاش المخطط في آخر شهر جوا وبداية شهر جويلي، ثم انتقادات كبيرة الحق من قبل الزملاء النواب على مستوى الأداء الحكومي، ثم حالة غضب كبيرة من المشرع اللي هو معناها خرج قانون عدد 18 لمن طالب بطالتهم اللي هو اعتبرناه مكسب اجتماعي كبير للأسف، معناها اليوم عنده 7 شهور ما تمش النصوص الترتيبية ولا المنصة. أيضا هناك عديد الفصول اللي هي في علاقة بالدولة الاجتماعية وفي علاقة بالتنمية في الجهات والتنشيط الدور الاقتصادي لصغار المؤسسات ولباعثين الشبان أبقات لم تنزل الأوامر الترتيبية متاعها في قانون المالية لسنة 2026 بالرغم من مصادقة البرلمان عليها. الحق ما لا ثم نوع من حالة عدم الرضا على مستوى الأداء الحكومي في عديد الملفات وآخرها ملف الكهرباء والقطاع المياه، هنالك عدم رضا كبير في مستوى المؤسسة التشريعية على أداء الوظيفة التنفيذية. هذا بطبيعة زاد خلى الأمر يحتد أكثر وقت لأن ثم مشاريع قوانين أعدها السادة الزملاء النواب وطلبوا فيها رأي الوظيفة التنفيذية والوظيفة التنفيذية لم تلتحق ولم تناقش، وخاصة حتى قانون من طالب بتانتهم من جويلية 23 وإحنا نبعث في المراسلات للوظيفة التنفيذية باش تحضر لجلسات النقاش معناها للي 2025 ديسمبر 25 ولم تأتي معنا الوظيفة التنفيذية، وكأن معناها الموضوع دونك هذا خلف الحق حقيقة كونه اليوم ثم حالة عدم رضا على الأداء الحكومي، ما ثمش تناغم كبير بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، وهذا انعكس أساسا اليوم على غياب عدة نصوص ترتيبية لعديد القوانين اللي هي اعتبرناها نحن بالمؤسسة التشريعية كمنجز وتنجم على تساهم في حل العديد الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن الوظيفة التنفيذية إلى اليوم إذن لم تنزل هذه الأوامر الترتيبية. ثم تفاجأنا كون الحكومة تأتي مسرعة عندما يكون ثم مشروع قادم من الحكومة، والمشروع هذا مش مشروع قانون، لأن انتظرنا مجلة الصرف، انتظرنا مجلة الاستثمار، انتظرنا مجلة الغابات، انتظرنا مجلة المحروقات، واللي هي في كل مرة نطرحها على الوظيفة التنفيذية يقولوا هي بسبب الإنجاز. تتسارع خطى الحكومة وقت يجي مشروع قرض، تولي تجي الوزراء تجري وتجي استعجال النظر ومطلب استعجال النظر، وهذا الحق خلف نوعا من الانتقاد معناها من قبل البرلمان للوظيفة التشريعية للوظيفة التنفيذية اللي هي ما تجي إلا في استعجال النظر على مشروع قرض، وهذا يعتبرناه نحن ماهوش حالة عادية، على وقت اللي يلزم الوظيفة التنفيذية والتشريعية يخدموا مع بعض حتى في مشروع قانون، حتى مشاريع القوانين اللي ماهيش في علاقة بالقروض ولا كذا يلزمها الوظيفة التنفيذية أبواب اللجان مفتوحة لها وتدلي بدلها وتعطي رأيها ونعمل التعديلات مع بعضنا، لأن اليوم وقت باش نخرج القانون الغاية مش أنه نخرج قانون، الغاية أنه نخرج قانون يطبق، ما نبقاش بعدين في إشكالية في مستوى التطبيق في مستوى التنفيذ. وهذا الحق خلى ثم الجلسات تكون مشحونة شوي بالتوتر، ثم عدم رضا على هالقروض هذه، خاصة وأن المؤسسات هذه مؤسسات كانت معناها في 2010 هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي، شركة فوسفات بس قفصة، المجمع الكيميائي بجابس وصاقس اللي كانوا معناها يدروا أموال كبيرة على الميزانية التونسية، اليوم الدينار واحنا ما ثمش خريطة متاع حوكمة، ما ثمش خريطة متاع محاسبة، نعدوا في قروض في مناسبات برشا للمؤسسات هذه، وفي المقابل دي مهل من مزيد مازال ما ريناش الرونتابيليتي نتاع القروض هذه في مستوى تحسين أداء تصدير الفوسفات، في مستوى الإنتاج، في مستوى الوضع العام في الميزان الاقتصادي الوطني. هذا هو اللي خلى معناها أن الجلسات تكون مشحونة شوي بالتوتر، وهذا حقا زاد النواب، لأن النائب هو صوت الشعب ما هو صوت الحكومة، وبالتالي اللي نقوله فيه هو طالب به المواطن التونسي الحد من المديونية. المديونية هذه
1: سيد
2: نجم القادمة رأي يلزم المديونية هذه تكون موجهة لاستثمار حقيقي ينعكس مباشر على حياة المواطن وعلى خلق التشغيل وعلى خلق الاستثمار وعلى تنشيط الدورة الاقتصادية، هذا هو اللي نطالبه به. دونك ربما هذا الكلام هذا معنى أن الوظيفة التنفيذية ما تحبس تسمعه في عرضها للقروض، تحب معناه تسمع كلام آخر اللي هو الموافقة مباشرة وبدون نقاش ولا بدون معارضة، ولكن هذا ظاهرة صحية رأوا نعتبره ظاهرة صحية، ولأن البرلمان يعرف بتنوعه ويعرف إذا بتعدد الآراء، وهذا هو الشعب التونسي ما هوش كله معناها بلون واحد ولا بموقف واحد ولا بتفكير واحد.
1: سنحكيه على تدليس تصويت البارح، معناتها ما نعرفش إذا شفت تدوين تنائب أحمد السعداني يقول لك اليوم تم تدليس التصويت في مجلس النواب الشعب باش تعدى القرض.
2: هو أولا زميلي اللي عمل التدوين هو موجود في جنوب أفريقيا مش موجود في قاعة الجلسة، أنا لو جيت في بلاستو أنا مانيش موجود في أرض الوطن، ما نحكيش على حاجة أنا ما ريتهاش بعين. دونك وثم أنا أنا أنا من الناس اللي موقف كتلتي ضد القروض هذه وصوتنا ضد، ولكن ايضا يعني مع اللي صوت بمعه ومع المحتفظ، وهذا حقه مانيش انا باش نصادر حق العباد.
1: اكيد
2: نحترم زميلي اللي هو معه واللي هو محتفظ واللي هو ضد، وانا كما قلت لك موقف كتلتي ضد القانون هذا وصوتنا بضد، ولكن ما نمشيش اني معناها نصادر حق الناس اللي باش تصوت عليه، وهذا هو العمل البرلماني، معناه فيه معه وفيه ضد وفيه المحتفظ
1: بالضبط. اليوم كي تشوفوا التفكير اللي عامله رئيس البرلمان السيد والأستاذ إبراهيم بودربيلة، برشا ناس يقول لك في برشا غضب، وكأنه أنتر بارانتيز يظهر كأنه في شكل تهديد. سيد نائب علي زغدود يقول لك مخالفة إجرائية معناتها تنظيمية داخل مجلس بيناتكم، فمش علاش تتحول لقضية جزائية، ولا اللي يقول لك اليوم علاش القانون مساق بالطريقة ذي، شو معناتها كل من يصور داخل جلسة يحال النيابة العمومية؟
2: هو النظام الداخلي لسير الجلسات العامة، هنالك نظام داخلي يحتكم إليه المجلس في تسيير النظام الداخلي، وبالتالي ثم ساعات إجراءات ينجم يقوم بها زميل أو مجموعة من الزملاء وتنجم تؤدي إلى تعطل سير الجلسة. وهذا لنا تصور الغاية هو مش أننا معناه نمشوا في المعاقبة ولا في الزجرة، ما في المحافظة على المناخ السليم في عدم تكرار الصورة النمطية السابقة للمجلس وتولي معناه ثم معناه تدخل مباشر بين الزملاء، لأن ثم رئيس جلسة هو اللي يدير في الجلسة، تولي معناها الثنائيات واللي ثم معناها تبادل وعد وناس تصور بعضها، هذا الحق مرفوض معناها.
1: لكن فما اجراء بسيط اليوم، لكن فما اجراء بسيط اليوم يعملوا اي نائب كي يتكلم يحط تليفونه قدامه يصور روحه بشكل يوثق يهبط من بعض الفيديو اللي هو تكلم على الجهه ولا على المشكل اللي وصلوا عليه وصلوا عليه المواطنين. هذه حاجه عاديه معناتها، علاش نحرموا منها؟
2: المداخلات، لان المداخلات حتى التلفزه تعدي فيها مباشره ويبعثوا لنا في المقاطع نتاع التدخلات نتاعنا وتوصل فينا بكل امانه، معناها الغايه مش انك انت تصور المداخله نتاعك، بالعكس تصور، ما هو الغايه منها
1: ما تصورش عركات ولا الحاجه اللي
2: مع زميلك باش تاثر عليه على نتيجه التصويت ولا باش تشوف معناها ولا تصور له هو شنو هو صوت، هذا هو المقصود منها.
1: واضح، ممتاز جدا. في الختام نتاع السنه البرلمانيه سيدة النائب علي زغدوت، كيفاش تقيمها اليوم وكيفاش كانت السنة هذية وانتم قاعدين تقتربوا من نهاية العهدة النيابية متاعكم؟
2: والله ان شاء الله تو مازال عندنا جلسة مع سيدة وزيرة المالية، تو باش ندخلوا تو الساعتين، ان شاء الله عندنا زادة جملة من الأسئلة باش نتوجهوا بها للسيدة وزيرة المالية، خاصة فيما يتعلق بالأوامر الترتيبية لعديد الفصول اللي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، ثم أيضا الإعلان عن عديد المناظرات خاصة في شهر جويلية، مع أن اليوم عندنا قانون معناها مصادق عليه في تشغيل من طالب بطالتهم بحكم كونهم ذوي أولوية في التشغيل، دونك تم تعارض كبير مع القانون هذا ومع المنطق التشريعي اللي خدمنا فيه لهذا القانون، دونك اليوم باش نطرحوا جملة من الأسئلة على السيدة وزيرة المالية، وإن شاء الله السيدة وزيرة المالية يكون عندها الإجابات الكافية واللازمة لتساؤلات الزملاء. أيضا بالنسبة ل 26، إذا لو أردنا أن نحوصل، إذا كما تعرف سنة 26 شهدت ولادة القانون عدد 18 اللي هو نعتبروه معناها أهم قانون في علاقة بالدولة الاجتماعية وبالوضعية الاجتماعية لمن طالب بطالتهم، هذا منجز تشريعي، لكن للأسف في المستوى الوظيفة التنفيذية لم تستثمر هذا المنجز ولم تشتغل عليه ولم تضعه ضمن أولوياتها، وهنا نحملوا الوظيفة التنفيذية مسؤوليتها الكاملة في عدم تفعيل هذا القانون اللي هو يعتبر مطلب شعبي وطني لامتداد أكثر من 15 عام، ثم معطلين من 2007 ومن 2008 طالبوا بالشغل والحرية والكرامة الوطنية في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011، وأيضا بقيت إذا يطالبوا بها على كل الحكومات اللي تداولت على سدة الحكم في تونس من 2011 إلى 2023، وإحنا إذن المطلب هذا نعتبره مطلب أولوية، وبالتالي إذن على الحكومة اليوم بالحق معناه أنها تشتغل عليه، وما عادش ثم وقت باش نرجعوه أو باش نخلوه غير قابل للتفعيل.
1: واضح، شكرا سيد النائب، ما نطولوش عليك، خليوك تلتحق بالجلسة، جلسة استماع لوزيرة المالية، وقاعدين نتابعوا فيها كل الأسئلة اللي باش تطرح، وهذا ختام تقريبا الموسم بالنسبة للبرلمان التونسي قبل ما ندخل في عطلة برلمانية. 31 10 98 باش تفعلوا معنا، تخليوا لي كومنتير على الباج نتاعنا أوكسيجين تونيزي، مازال نتواصل معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

هي كبير عليكم، مرحبا بالجميع. كما قلنا ونعود نذكروا في أول الحصة أنه الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة كانت اليوم عملت الاجتماع متاحة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع وسائل الإعلام وين وممثلي الأندية، وين ذكرت بأبرز المواعيد القادمة في البطولة، بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، وخاصة أعطتنا مواعيد الكروية المهمة في كرة القدم السنة في البطولة. دونك نبدأ بالسوبر التونسي اللي بشيكون ترجي إفريقي، السوبر بشيكون إفريقي ترجي جرجيسي عفوا، السوبر باش يكون نهار 30 ولا 31 جانفي 2027. ولا هذا اللي باش يكون المباراة في ملعب رادس. سينو زاد كيف كيف السوبر ترجي افريقي عفوا ديربي العاصمة باش يكون بين ترجي والنادي الافريقي 30 و 31 جانفي 2027 في ملعب رادس في تونس. فما الإمكانية نتاعو يلعب خارج البلاد، ما تقعد ديما موعد رادس هو الأبرز بور لو مومون. سينو بالنسبة لأبرز المواعيد في بطولة الموسم السنة والمواعيد شكون على النحو التالي، انطلاق البطولة رسميا باش يكون نهار 22 أوت 2026، باش يكون دفعة ثانية مقابلتنا لحد 23 أوت. انطلاق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش يكون 19 سبتمبر، والدفعة عزوز دفعة دفعة ثانية باش يكون لحد 20 سبتمبر. وكأس تونس دور 16 أبار أدوار التمهيدية دور 16 تدخل فيه فرق الرابطة المحترفة الأولى باش يكون نهار السبت 3 أفريل 2027 والأحد 4 أفريل 2027. هذه بالنسبة للبرنامج ولا رزنامة البطولة كاملة، مواعيد البطولة تقريبا كاملة. دونك جولة أولى للبطولة كما قلنا 22-23 أوت، جولة ثانية باش تكون 29-30 أوت، زوز جولات في أوت. في سبتمبر باش نلعبوا زوز جولات وزوز مواعيد رتراباج، عن الجولة الثالثة 5 و6 أوت سبتمبر عفوا، والجولة الثانية الرابعة والثانية في سبتمبر باش تكون 12-13 سبتمبر، عنا رتراباج 16-17 سبتمبر، وعنا رتراباج 19-20 سبتمبر اللي فرقنا اللي باش تلعب المسابقات القارية. دونك نهار في شهر اكتوبر باش نلعبوا اربع جولات، الخامسه والسادسه والسابعه، ثلاثه جولات بلوتو على زوز تدارك وراتراباج، السادسه والسابعه. دونك الخامسه باش تكون 10 11 اكتوبر، السادسه 17 18 اكتوبر، السابعه باش تكون 24 و25 اكتوبر، راتراباج السادسه باش يكون 28 29 اكتوبر، وراتراباج السابعه باش يكون 31 اكتوبر. بالنسبه لشهر نوفمبر باش يكونوا في زوج جولات، فيه راتراباج جوله السابعه اللي على زوج دفعات 31 اكتوبر و1 نوفمبر. دونك الجوله الثامنه والتاسعه باش تلعبوا في نوفمبر 21 و22 نوفمبر، و28 و29 نوفمبر. شهر نوفمبر باش يكون فيه تصفيات المونديال، تصفيات كاس امم افريقيا عفوا لمنتخبنا الوطني التونسي. شهر ديسمبر باش يكون حافل، فيه رتراباج الجولة التاسعة، فيه الجولة العاشرة والرتراباج متاع الجولة العاشرة، فيه الجولة 11 جولة 12 رتراباج الجولة 12 13 و14. معناتها باش نلعبوا فيه تقريبا بريتم تاع كل ثلاثة مقابلات، ثلاثة أيام مقابلة في شهر ديسمبر. دونك 2 و3 ديسمبر رتراباج الجولة التاسعة، 5 و6 ديسمبر الجولة العاشرة، 9 و10 ديسمبر رتراباج

جول 10 12 13 ديسمبر جول 11 19 20 ديسمبر جول 12 23 24 ديسمبر رتراباج جول 12 26 27 ديسمبر جول 13 و 30 31 ديسمبر جولة 14 وبعدها منبا بنهارين 2 و 3 جانفي جولة 15 معناتها بالنسبة لرأس العام وعطلة رأس العام باش نلعبوا ليلة رأس العام 31 وباش نلعبوا نرتاحوا جوست لو برومييه ونلعبوا لو 2 3 جانفي جولة 15 والأخيرة في مرحلة الذهاب. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها في في في في فر مرحلتها مرحلة الذهاب متاعها. بالنسبة الرابطة المحترفة الثانية باش تبدا 19 20 سبتمبر، زوج جولات الأولى والثانية في سبتمبر، خمسة جولات في شهر أكتوبر، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة والسابعة، خمسة أربع جولات في شهر نوفمبر، الثامنة التاسعة العاشرة وحداش، وزوج جولات في شهر ديسمبر 12 و13. آخر جولة في الذهاب في مرحلة في الرابطة المحترفة الثانية بشكون 12 13 ديسمبر، وبعد تركم بطولة الرابطة المحترفة الثانية إلى الراحة. هذه تقريبا رزنامة البطولة. بالنسبة لأبرز قرارات المكتب الجامعي البارح بخصوص خاصة المنتخب الوطني التونسي وشنو يجم يكون عنا في الجامعة التونسية لكرة القدم، دونك الأبرز والأهم هو تعيين معين الشعباني مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي، معين كوتش للكيب ناسيونال 4 سنين الجايين، العقد متاعه فيه 4 سنوات، ستاف متاع معين باش يكون فيه ابن نادي رياضي بنزرتي سيف الله حسني مدرب مساعد، مراد المالكي مدرب مساعد، خالد مغزاوي مدرب حراس، حاتم بوليلا معد بدني، ووسام صفوت مكلف بالتحليل. معين شعباني مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي بموجب عقد يمتد الأربعة سنوات. بالنسبة للقرارات الأخرى زادة كيف كيف، تم تعيين السيد معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر خلفا لخميس الحمزاوي، وتعيين السيد بالحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. بين القرارات زادة كيف كيف، المصادقة على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين سيد رضا الجدي مدير فني وطني، ودعوته لإعداد هيكلة جديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج العمل وعرضه في أقرب الأجل على المكتب الجامعي للمصادقة. هذا أبرز قرارات المكتب الجامعي البارح، المجتمع البارح بيان سور. دونك كل التفاصيل تلقاوها مع الباج نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي، كل المداخلات التليفونيه زادك كيف تلقاوها مع الباج نتاعنا. كوصلنا لاخر لازم لليوم، شكر كبير العزيز في الاخراج، تحيه الريحه في تنسيق المكالمات الهاتفيه، والفجندوبي في رئيس التحرير حمزه طيشي معكم، كنت ميكرو، موعدنا يتجدد غدوه ان شاء الله كعاده في نفس التوقيت ابارتي مساء. شيء طيب للجميع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة ذي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنانة التونسية إيمان الشيخ.

أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي مونتريال. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا و أكسجين أف أم. أكسجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تكي كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون. هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بعد بنك الزيتونه. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف لجسمين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنو يعني متابع الضمان؟
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
11: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ta
11: على www.radiooxygen.ta.
12: أكسجين فام.
13: أكسجين فام بالصوت العالي.
12: بالصوت العالي.
14: أخبار أكسجين فام. المواد الإخبارية على أكسجين فام. مرحبا. جهويا أشرف السيد رياض عزيز المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببنزرت بمعية السيد خالد الخياطي المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث على افتتاح جلسة العمل الخاصة بمراجعة المناشير المنظمة لتدريس مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي. وتأتي هذه الجلسات في إطار الحرص على تطوير منظومة التربية البدنية والأنشطة الرياضية المدرسية وتحيين أطرها المنظمة بما يستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات الفاعلين في القطاع. في إطار التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ سيدي سالم ببنزرت وتحت إشراف ومتابعة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة شريط الساحلي بالولاية، تم اليوم تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها مع التنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ. دعت بلدية منزل بورقيبة في بلاغها اليوم أصحاب اللوحات الإعلانية المجهزة بكاشفات ضوئية ضخمة إلى ضرورة فصل التيار الكهربائي عنها، وذلك من أجل المساهمة في الحد من استهلاك الطاقة والمحافظة على استقرار شبكة الكهربائية وتجاوز أزمة قطع التيار الكهربائي. وطنيا، قرر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم منع استعمال الهواتف الجوالة داخل أي مكان بالبرلمان مع إحالة كل من يخالف هذا الإجراء على نيابة العمومية، وذلك عقب الجدل الذي عرفته الجلسة العامة أمس على إثر تصوير نائب بلال المشري لعملية تصويت النواب على أحد مشاريع القروض. قررت دائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل نظر في القضية المرفوعة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة التي يطالب فيها بحل جمعية منامتي إلى جلسة يوم 24 من أوت القادم. وكان المكلف العام برفع دعوى مطالبا القضاء بحل الجمعية نظرا لارتكابها لعدة تجاوزات وإخلالات وفق ما ورد في نص شكاية. أكد ناطق رسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة أكد أن القطاع الفلاحي والصيد البحري في تونس يتكبد خسائر بالجملة ناتجة عن التغيرات المناخية الاستثنائية وموجة الحر القياسية والتي تفاقمت أضرارها بشكل حاد جراء الانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي. وأوضح بن خليفة أن الأضرار شملت مختلف القطاعات القطاعات والمناطق بدءا من قطاع الصيد البحري في مناطق مثل جرجيس وقليبيا، حيث يعاني البحارة من تلف المحاصيل البحرية وغياب الثلج اللازم للحفظ. وأشار إلى أن ذلك أدى إلى اضطرار البحارة لبيع المنتجات بأسعار بخسة لا تغطي تكاليف المحروقات ولا مصاريف القارة، مما يشكل خسارة كبيرة للمجموعة الوطنية. دولياً، كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إيران ستتسلم في غضون الأسابيع المقبلة الشحنة الأولى من الدفاعات الجوية الصينية محمولة على الكتف. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم إنس صغير، يذكركم كافة فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين أفام باتباع قواعد السلامة المرورية. دمتم بخير، بسلامة.
12: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنانة التونسية

أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفام. أوكسيجين أفام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. أربعة وثلاثة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا مرحبا مرحبا بكم الناس الكل. صيف على الموجة من طوى حتى للستة كالعادة والعويد، رفقوكم برشا فقرات ريفرشين فيستيفال، وبطبيعة الحال طبيب السيارات حاضر معنا لليوم. أهلا وسهلا، مرحبا عمدة عماد العلوي،
1: مرحبا بك،
0: شنو أحوالك؟
1: مرحبا بالسادة المستمعين،
0: صافا لاباس؟
1: والله الحمد لله،
0: الحمد لله ربي يرحمنا، الحمد لله بعدك السخانة.
1: وي بس الحمد لله انا تعدينا الغسل،
0: الحمد لله بالحق. ايامات كانوا صعب برشا، سخطوا مع قصان نتاع الضو، وزاد كيف مرتفع درجات الحراره، نعرفوا عماد على ناس كبار في العمر شويه، زاد كيف الصغيرات هم ناس زاد مرضى ممكن يتقلقوا شويه، لكن ديما رحمه ربي موجوده الحمد لله والشكر لله. بعدك السخانه هذيك الحمد لله ربي يرحمنا، وايامات معناها قادمه يعني تقريبا جمعتين القدام الحمد لله، معناها
1: مش تعاود هي حسب
0: هذاك. ما حبيتش نقول يعني حبيت نستمتع
1: بالله. مش تأقلموا عنا حال آخر
0: إن أكيد أكيد لا أكيد،
1: وذي حاجة ربي نحكي عسخة لروا
0: أكيد حاجة ربي قصان الضوء
1: مش قصان الضوء، ذاك الموضوع ماذا بينا كان الناس تحذر ويا حبيب فيها بيسا وتقصد شوية، فما نصور فما تحذيرات نجم تصير وفما ديسونتروتيا نجم تصير باش تقل مو نسبة اللي زاريه ذوم البروغرامي ولا النوم بروغرامي. وكهو وقت يغزلي الصيف فيه الباهي فيه الخايب، والصيف كي يدخل علينا شيخ ولو جاء البحر ولو جاء الشيخ ولو جاء كذا وكذا، لكن تعب الصيف بطبيعته هو
0: وي ويتعب الحق،
1: اللي يخدم يتعب فيه، والسخانة تعب شوية، والكبير في العمر يتعب، والصغير يتعب، ولبس وفترة تتعدى معنا
0: إن شاء الله، إن شاء الله فترة وتتعدى إن شاء الله بإذن الله. دونك احنا زادة باش نحاولوا نوانسوا اليوم السادة المستمعين وحاضرين لهم برشا جو، دونك نهزوهم يبحروا باش نكتشفوا مع بعضنا شنو عندنا في البرنامج بتاع المهرجانات، وطبيب السيارات حاضر كالعادة
1: موجودين إن شاء الله. اليوم كيما حكينا كان نعملوا ريكاب خفيفة، حكينا على الرويري، الكهرباء، حكينا الثانية شنية العروق،
0: العروق أي
1: أول اليوم باش نحكيه على المخ،
0: نحكيه على أهم حاجة
1: المخ
0: بالحق، أهم حاجة
1: ما يقابله في السيارة
0: أهم ما فما بالحق، خطر طول إنسان يسيروا مخه الحقيقة،
1: هو إذا كان مش ندخل ونغرق شوية مش موليه نقوله الفرق بين المخ والعقل والدماغ، فما فرق
0: أي.
1: حتى علميا فما أي. فرق فهمت، لكن أنا مش نسميه المخ الكل في بعض، اللي يتحكم اللي يعطي القرارات وياخذ القرارات
0: وي.
1: واللي تبعث له الحساسات واللي تبعث له الجلد بتاعك والعين والأذن في البدن شنو يقابله في السيارة معناها من قطعة معناها
0: يظل هذه باش تطلق قطعة مهمة مهمة مهمة للغاية
1: كيما المخ مهم مهم مهم
0: دونك معناها كل حد باش يسمعنا توا أكيد باش يحاول يرد باله على كل قطعة في كرهبته، خاطر كل قطعة يبدو لي من خلال الفقرة تقدم فيها مهمة برشا،
1: والأهمية من الفقرة هذه تنجم تقول ماهيش هي تعريف خلينا نقولوا باش ما ناخذوش من الحاجات بجدية لدرجة أن الإنسان يقلق، لكن هذه الأوبجيكتيف منه أنك تعرف تتعامل مع كرهبتك انك تتعامل مع بدنك معناها فهمت، خاطر الكهرباء في حد ذاتها قطعه مهمه جدا في حياتنا، وحنا الناس كنا نعرفوا اخي مش بالسيارة تاخذ كهرباء راه في تونس تشري كهرباء معناها تستحفظ عليها، فما شكون يسميها المره الثانيه معناها
0: اكيد
1: ما فيش كون تقولوا الكهرباء يقول لك هذيك المره الثانيه هذيك العائله الثانيه اللي نصرف عليها وكذا، وهذه حاجه طبيعيه لانه يعني البيز دو شونج غاليين، هي بيد الكهرباء ما عادش في المتناول نتاع كل انسان
0: اكيد ما عادش اسوام غاليه،
1: دونك لازمك تبدا فاهم القطعه هذه اللي انت تركب فيها كيفاش تتعامل معها باش انت نهار اخر ما تقلل من المصروف عليها وتستعملها استعمال سليم باش تربح انت في مكتوبك، راهو الاوبجيكتيف انك تربح في مكتوبك وتعيش لك هي اكثر وقت.
0: اكيد انت حكيت في نقطه مهمه اليوم بالحق، غلاء السيارات اليوم وقت اللي بالحق التونسي يستحق برشا السياره ولات ماهيش رفاهه، تو قبل كانت فلان عنده كهرباء عباره حاجه رفاهه حاجه اساسيه،
1: تو ولات الحقيقه نتاع ربي حاجه اساسيه، واللي مش قادر على السياره
0: يتعب
1: الموتور والموتور ريسك كبير والحق معناها ريسك كبير، الكاليتي بيدها معناها مش لازم نحكي على الكاليتي نتاع
0: كل مره
1: قاعده تتبيع معناها والحوادث اللي قاعده تصير بالموتورات خويا، السياره حاجه مهمه مش ما نكذبوش التونسي الحقيقه مهما كانت وظيفته مهما كانت مكانته راهو السياره بالنسبه لي انتو شابل أنتو شاب تخبيشة ذات يحسها
0: أكيد
1: أبسط اللي زانترفونسيون معناها التدخلات اللي تصير في السيارة من أبسط التدخلات سكوت وليت بورتون قبل ما كانتش بالحده هذه معناها فهمت. اما الغالب اللي قامت في الكراهه بتطورت ليزوبسيون كثروا الكاليتي نتاع التول والبانتور و و و و متابعها كلها تحت في الكاليتي تبقينا البري قاعد يطلع دونك اي مسا
0: اكيد بحسابها
1: احنا نقولوا توجع فهمت
0: بحسابها. وبالحق يعني عماد اليوم يعني بخلف انك تتكبد عناء عن الفلوس والمصاريف نتاع انك باش تشري كهرباء
1: زاد
0: عندك الاوراق نتاعها وكيت تتعطل وعندك زاد معناتها احنا القطايع نتاعها الغاليين خاصه زاد مع الحرب الروسيه الاوكرانيه هذه اللي طيحت الحقيقه برشا خدمه في الكراهه وطلعت برشا في الاسوام واثرت برشا اليوم على الناس اللي تصلح في الكراهه وتشري في قطايع الكراهه.
1: الحرب الامريكيه الايرانيه راه كيف كيف عامل انفلونس كبيره معناها على السوق فهمتني. مضيق هذاك راه باساج نتاع السلاح نتاع قطايع نتاع بيس دو روشونج تحب ولا تكره حتى البيس دو روشونج نحن معناها سوقنا الاكثريه معناها دخلت على البيس دو روشونج مش دوريجي نحن نقولوا فهمت التقليدي التقليدي حتى التقليدي فيه فيه كاليتي فما التقليدي بون كاليتي فما التقليدي فيه برومي شوا دوزيام شوا تروزيام شوا حتى التقليدي بيدو تو نحن نخلطوا على التروزيام شوا. ساعات يبدا عندك بان في كهرباء تحط في مخك انت المشكله شنو هي ما تنحاتش ما تنحاتش والميكانيسي يمشي يشري القطع حتى تبقينا القطع هذيك ما هي اللي فيها مشكله وهي جديده راهي
0: صحيح. هو زاد كيف كيف يمكن حتى يعني موضوع يجيب موضوع حتى المواطنين بالخارج اليوم وقت اللي باش يشري كهرباء اول حاجه يخمم فيها قطايعها في تونس
1: صحيح
0: نجم يشري كهرباء برا
1: يسالوا يقول لك قطايعها موجوده والا مش موجوده انا نجيب من بعد نحل فيها توحل في بلاك دوفران تو عواطف توحل في فيلتر نتاع هواء توحل فيه في ماركات معينه من السيارات توحل في فيلتر نتاع هواء في فيدونج توحل في فيلتر نتاع زيت اللي هي حاجه لازمك باش تعملها معناها كيفاش تعملها
0: اكيد
1: فهمت. دونك الحقيقه هيك علاش نقعد نقولوا ديري دفي نتاع القطعه والاستعمالات نتاعها ويزمك تعرفها وتسيسها باش تطول في العمر نتاع القطعه هذيك وديري دفي نتاعها باش انت ما تتلزش تبدلها قبل وقتها والا مع وقتها خلينا نطولوا شويه في الوقت مسيرش على غالب تعمل معها حاجه نوبل
0: اكيد
1: هاو الكهرباء تو تتعمل معها حاجه نوبل
0: اكيد. وتعرف يظهر لي انا حسب ما لاحظت عماد يظهر لي طول الهدف والتشالنج وقديش باش ندوم الكهرباء هذه هو دوام لله اكيد اما ديما لازمتك قد ما تطول بها بالقدا قد ما بها
1: اي هو اللي يصنعها ديما عنده ديوريد في اي قطعه في الكهرباء عندها عمر تفهمين 120000 150000 كيلومتر بالطبيعه نحكيو اما انت راك قادر يفوت عمرها خاطر يعمل عمر نتاعو هذاك يعمل عمر حسب يوتيليزاسيون ويحط يعمل حسابات ويوتيليزاسيون مش ابيزيف ومش كول على الاخر معناها استعمال عادي انت تستحفظ تنجم تمشي بها ابعد شويه بالكيلومتراج نتاعها ولو انه احنا ما ننصحوش خاطر وسوسه احنا شويه نقول لك 120000 120000 مقطايع مثلا ما نحكيش فيهم برشا كيما الشين ديستريبيسيون والا هذوما ما فماش بومباو بدل معناها ما خلط عمرها خلط عمرها خاطر كتيح لك تتهلك فهمت كيفاش لك الدفرا وإلا فيلتر وإلا نجم مش تعزيت بطبيعة نحكي ولا فيلتر فيلتر هواء مثلا ولا كذا تنجم زيد الدهده به شوية حتى لين تلقاه فما بطبيعة اللي موجود هذاك بدل. أما أنت كي تستعمل وتحط كرابتك في بلاصة سيكوريزي وتحط وتستعملها استعمال ماهوش متعسفي معناها وتسوق معناها في عقلك وما فماش علاش باش تحرق لها قلبها ولا باش تبدا انت خاطر هي مازالت جديده ومازالت واقفه دونك انا خلينا نتمتع اتمتع خويا من غير ما
0: بالمعقول
1: صحيح بالمعقول
0: اي وزيد حاجه اخرى تو ولينا في الثقافه نتاعنا في التونسي تو انه ولا حتى باش يمشي مثلا الكوشه وهي قريبه يمشي يهز الكهرباء
1: هذيك انت تدور ساعه قبل كرهبتك
0: دير
1: في روحك امشي شويه خويا امشي شويه انا بدي كيف فكره وانا ننصح فيهم وانا كيف يعني انا حقيقه
0: اكيد ولا ثقافه بعضنا
1: ولا ثقافه انا كي نحكي نحكي راه مش بالضروره نكون انا ايديال في ما يصيرش حاجه نذكرها ننفع بها نجم ننفع بها نجم انا ما عنديش الهمه باش نعملها وغير يكون عنده الهمه يسمحها يعملها فهمت كيف
0: حلوه صراحه
1: اي حقيقه معناها فهمت سيب خليها خويا اللازم في اللازم
0: البوتياج
1: على بعضه الموتورات قدامك نهار كله تسيركيولي بطريقه عشوائيه على الاخر يمكن نتصور قد ما تستعملهاش قد ما خير حتى لك انت نفسانيا وبدنيا وللقطعه بيدها ولا نقصوا على روحنا شويه ساعات كيما تحكي انت تجي داخل السوق الكهرباء الوي خويا حط بعيد شويه امشي شويه تحرك مسيالش عامل جو امشي على ساقيك فهمت تستحفظ راك على برشا حاجات راك ساعاتك 2 متر ولا نتصور الناس تسمع فينا راهي صارت على 2 متر مثلا باش يزيدهم تصير له لا قدر الله حادث حتى خفيف حتى جرحه حتى تكسيره نتاع في نار حتى يقعد هو من داخل يقول يا ليتني بالله كان مش كان وقفت بعيد وش مدخلني انا في البوتياج هذا ولا كذا ما يصيرش نكونوا احنا سباقين نستبق في مصلحتك وفي مصلحه السيروره نتاع البلاد وفي مصلحة صحتك وفي مصلحة سيارتك.
0: والديمومة نتاع السيارة زاد خاطر كي نحكيو على الديمومة نتاع السيارة وقت قد ما تستحفظ عليها وتخليها في الدار وتحاول تلقى الوقت بالحق المناسب انك مثلا تاخذ كار اذا كان معناها عندك معناها وتشي دو ترونسبور يبدا قريب لك اذا كان مثلا تنجم تمشي على بسكليت هذوما الكل ينجم
1: يعيشوا توا يعيشوا هكاك عنده كرهبته عنده 300 نتاع الكتريك وعنده كات فوكات نتاع الجبل نتاع الكامبينغ نتاعو وعنده الكهرباء اللي باش يمشي يقضي بها مسافات يخرج من الولايه اللي هو فيه وعنده البسكليت والا تروتينات باش يمشي عليها يخدم فما ناس مديرين وتمشي تخدم على بسكليتك من ثقافه ولات فهمت كيف هو رابح الحقيقه نتاع ربي انك تقول لي عيمه تنجم تعمل نقول لك ما نجمش سوق بسكليت ما نكذبش عليك لكن هو صحيح وانا غلط مش بالضروره انا فهمت كيفاش
0: صحيح
1: هو هو هو قاري حساب بدنه في الموضوع قاري حساب الكونسوماسيون قاري حساب برشا حاجات والدنيا غليت نحن
0: بيان سور
1: والثقافه تبدلت يمكن قبل كان يخرج واحد بسكليت وكوستيوم وهو ماشي يخدم تو نضحكوا عليه يا اخي ما نكذبوش فهمتني اليوم لا خويا العالم تحل والناس كل تتفرج تعرف اللي العبد اللي يعمل في الانسان يمكن نقولوا نحن سي بلو فاهم الدنيا اكثر من
0: اي لا هما توا ماشيين بالحق كما طرحت انت اليوم ماشيين اكثر بالبسكليت اكثر معناها اول حاجه مع البيئه هو ثاني حاجه يعمل عضلات للروح ومعناها شوف يوميا
1: خدم بدن الكل احنا كي نكبروا في العمر قد ما تنقص في الحركه قد ما يرجع لك بالمضره فهمت بك نقولوا قاعد كهرباء كبير قاعد في البيرو بعد تخرج من البيرو تطلع في الكهرباء تروح بيه للدار روحنا للدار افطرنا رقدنا قينا قمنا باش تمشي للقهوه تهز الكهرباء تقعد في الكرسي تاع القهوه
0: أي.
1: أختاك من هذا باش تمشي تعمل تبحيرة باش تهز العائلة تمشي تعمل تبحيرة باش تمشي كان طارت 100 متر ولا ساقيك الطرف شو تبقى شحط كرسي وتقعد يسر نقعد
0: ثم عبيد حتى توصل الكهرباء حتى وين
1: يسر نقعد ولينا
0: أكيد فيه. أكيد بالحق والله نقطة مهمة برشا اليوم وقت اللي في وقت اللي فما ناس معناها تتنافس أنا واللي ياخو أغلى كهرباء فما ناس يحب تولي البسكليت هي المود دو في نتاعو
1: بالعكس حاجة به
0: اكزاكتومون دونك بالحق مصاب تتعامل بالحكاية هذية وقتها حتى المصروف وحتى خلينا نقولوا احنا التأثير الخايب نتاع الكراهب ونتاع خلينا نقولوا احنا المازوت على البيئة ينقص وتنقص هالمشاكل الذي نتاع القطايع نتاع الكراهب خاطر زاده فما حاجه اخرى مهمه يعني احنا جبدنا على الكراهب ما نجموش ما نحكيوش عليها هي الكياسات البنيه التحتيه عماد اليوم بالحق معناها انت قد ما تسيس وقد ما ترد بالك وقد ما تخرج الكهرباء معناها وقت قليل راه باش تبقى عندك الكياسات اللي باش تاثر فيك الحفره والحفره تلقى حفره
1: الحفره تلقى حفره
0: هذيك المشكله زاده
1: وحتى ابار الكياسات تعبيت ما نكذبوش تعبيت امشي ايقف امشي ايقف امشي ساعات بالله العظيم بالتجربه ساعات تمشي لبلاصه تخلي كرهبتك وتمشي على ساقيك تخلط قبل ما تمشي بكرهبتك
0: اي
1: وسخونه وشباك مسكر وباب مسكر وباختاك حاطط كليماتيزور كونسوماسيون طالعه ديمارور اوقفها ومشي سيرتو تو الكراب ستارت اند ستوب هذوما اوقفها وخدمها اوقفها وخدم ديري ديفيتا البطري تطيح ديمارور ديري ديفيتا تطيح وتطيح كرو داكسيسوار اللي داو معناها نرجع نمشي ولا سقينا ولا على بسكليت ولا
0: نرجع
1: تفيق بها تتعب مرة الأولى تتعب مرة الثانية تتعب مرة الثالثة ما بعدش تدري تم حليها تحس روحك كيك اللي تتنفس لبدن بدون تنفس
0: أكيد أكيد مهم برشا إن شاء الله يا ربي تتعمم النقطة هذية ولا محالة وقت اللي في تونس عاملوا معناها نهار واحد بركة من غير كراب ناس كل كريت نرفزت معناها ما نسالش نعموها الحكاية هذية بالحق يوم دون سيارات علاش مش يومين ثلاثة أربعة إلا الحالات المستعجلة بالحق معناها وقت اللي لازم باش نستعملوا الكهرباء سينو بعد شويه الحقيقه هذه راهو شويه من برشا السنه فينا بعد شويه الحقيقه باش نتعرفوا على المخ نتاع الكهرباء كيفاش نسيسوا عليه وكيفاش بالحق نفهموا اليوم السياره نتاعنا والفقره هذه تلمو بسيطه تلمو تعاونكم اليوم كيفاش تفهموا كهربتكم وتعاونكم كيفاش تحافظوا عليها دونك لحظات ونرفع لي حضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لولايه بنزرت ومجاورها
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما دعشرة خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيع يتبع الضمان
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لين 57 039 00.
4: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek yuddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
9: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. الأربعة 38 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم الناس الكل. دونك كالعادة والعويد عماد الوقت هذايا ديما نحاولوا نقترحوا للسادة المستمعين ويمشيوا يبحروا ونختاروا بحر جميل برشا من بحورات معناها ولايات الجمهورية. دونك
1: تاع البحورات يا رب تعالينا
0: كاوش باش نعملوا هاو بحذانا بحالنا
1: ان شاء ربي هنيا
0: تقصد رانيا رانيا الترابلسي تحيه كبيره ليها. دونك فوالا دونك نحكيو على البحورات وديما نحاولوا ديما ناكدوا عماد انه احنا الحق في تونس عنا بالحق برشا برشا بحورات. نحكيو اليوم على بحر جميل برشا، بحر تبرقه. دونك تبرقه بحر ياسر محليه، دونك يتميز بالخضار، يتميز بالجبل، يتميز بالمناظر الطبيعيه الجميله، يتميز معناها يعني خلق روحنا تحيطوا برشا بالحق مناظر طبيعيه جميله. دونك نحكيو على المياه الصافيه، المرجان الاحمر زاد اللي موجود معناها في البحر. انت قلت لي ما تلقاوش في الشط، تلقاه في
1: الغارق، في الموات العادي ميراش في الغارق، المرجان
0: في الغارق.
1: اغزل لي عواتف برقة من أجمل أجمل أجمل الشطوط عالميا، مش ما نقولوش تونس روا يعني بين في تونس. ومن ميزات اللي تميز بحر تبرقة لأنه كوت كاملة، هي مش بحر، هي عدة شواطئ. فهمت كيفاش؟ اللي يميزهم عندك هما زوز بحورات، بحر بنزرت وبحر تبرقة، يتميزوا شوية على بحر سوسة والهوارية معهم بيان سور، يتميزوا شوية على بحر الساحل سوسة المهدية مستير. فين يتميز؟ لأنه بحر محلول احنا نقوله. ريت احنا تو مثلا تبرقة وبنزرت وتربط معها الجزائر من غاديك. عواطف محلولين ما فماش، ماهوش اوني با دي جولف معناها، ماناش كي الجولف المسكر ويدخل الماء، خاطر الجولف هيك نحطوا اليشيل كبير، انا نكبر اليشيل نتاعي يولي الماء محصور. دونك ماء بحر تبرقة والهوارية وبنزرت واجبد من غاديكا مثلا للجزائر، ديما تلقاه يتجدد، تلقاه بارد، تلقاه صافي، تلقى فيه نكهه خاصه معناها الحقيقه. فهمت؟ تو كي تمشي مثلا المهديه وتمشي المستير وتمشي السوسه، شواطئ جميله، حتى نوعيه الرمل كي تشوف انت مثلا البحر، سمي معايا في المهديه سلقته تركواز، معناها الناس تقول لك ملا منظر تركواز. فهمت كيفاش؟ تبقينا تلقى كاليتين تاع الماء سخونه. فهمت كيفاش؟ خاطر جاي في جولف مهدية جاي محصورة،
0: وي
1: جبال دايرة هكا، حسيتها كي الجولف تبديل الماء صعيب شوي. ماهوش بصفة مسترسلة، مش تسمي معناها ياخذ وقت احنا نقولوا. باركونتر تبرقة ديما الماء فريشك، بارد،
0: وي
1: بخلاف اللي كنت تحكي عليه المناظر الطبيعية ثنيتها في حد ذاتها متعة.
0: أكيد
1: وفما فما فما كواترو مزيان برشا، انك تقلب حر الرمل وقدامك الجبل والشجر والدنيا والعالم والخضار. معناها
0: اكيد بلاش نتفاعل معاك في النقطه هذه، راهي تبرقه جميله برشا، وحتى ولايه جندوبه بكلها جميله برشا، راك تمشي لها في الصيف تستمتع، وتمشي لها حتى في الشتاء تستمتع.
1: اكيد جدا
0: اسميه وانت ماشي لك فرناله
1: او فرناله من اجمل ما تشوف. عند رام في عند رام، عند رام في الشتاء العباد بالصف عليها.
0: والله صدقني ساعات تشوفهم كيفاش يحكيو باغ اكزومبل على سويسرا، على بلايص مزيانه. عندنا سويسرا في تونس لحق،
1: عندنا شويه ونعملهم كاليتي كاتكا ولا ويتكا ولي يذرك
0: لا وبالحق صدقني
1: والله مزيانة تونس
0: بالحق.
1: والله بصدق يعني
0: كتب دميشي سبحان الله.
1: علاش نتكلم هكا؟ انا كارير كشيفة كما يقولون، انا نعرفها من طرف لطرف،
0: المناظر الطبيعية.
1: والله تونس من اجمل الدول في العالم بالنسبه لي انا، اللي شطرني الراي خويا مرحبا، واللي يختلف معايا كيما نقولوا ما
0: يفسد في الود قضية.
1: بالضبط، كي تلقى بلاد فيها بحر وغابه وصحراء، ثقافات مختلفة. أي خلينا نقولوها، تلقى الثقافات مختلفة. وين ترى أعطيني؟
0: صحيح
1: أعطيني ترى بخلاف المغرب العربي، خلينا نقولوا وي أعطيني ترى ما تلقاش.
0: وي
1: صحراء تهبط له صحراء، طقس آخر وجو آخر وعالم
0: آخر. عالم آخر، عالم آخر.
1: تمشي للغرب نتاعك تلقى خضار وبسم الله ما شاء الله وفلاحة وجبال، تهبط للساحل نتاعك تلقى بحر انواع واشكال من البحورات. صحيح. اللي تتمتع الصخريه الرمليه شو تحب انت؟ اي
0: بلاش
1: اعطيني هذوما وين نجمو نقاوم مع بعض.
0: يعني تصديقا لكلامك باغ اكزومبل ديسمبر، انت تيجي في ديسمبر وقت اللي الوقت اللي الناس باش تحتفل به بالراس العام الجديد وكل. في ديسمبر تلقى هكا العباد تدور بكب وتحكوا شويه ريح مثلا في الشمال، نحكيو في شمال تونس، تمشي للجنوب تلقى اكزاكتومون حاجه اخرى مختلفه.
1: جملة تلقى ناس
0: جملة صحيت ناس مصيفة ولبسين كل واحدة متاع خلينا نقولوا احنا الصحراء
1: شيش
0: صحيت وناس الدول
1: أجواء على أخرى وأنواع أخرى
0: نوع آخر
1: يعني أنت وميولاتك أنت واختياراتك صحيح. تحب البحر تحب أنا مثلا من الناس العشاق عشاق التخييم
0: أي
1: تلقى وين تعمل جو الاخر من عشاق الصحراء مثلا انا من عشاق الغابات هو من عشاق تلقى تعمل جو الاخر يحب يعمل جو على البحر يلقى يعمل جو على البحر والبلايص كل دافية خويا والبلايص كل الناس اللي تخدم خويا وقاعدة وحالة لي بروجي متاعها و كي معناها مذيافين مذيافين تونسي راه مذياف
0: اكيد
1: راهو باختلاف المناطق الكل نحكي لك راهو في المناطق تدخل يبدا لك على السلامة مرحبا بك شنو احوالك تفضل شنو نجم نعاونك
0: صحيح صحيح
1: تفرح وتشيخ وتعمل جو والسياحة الداخلية نشجعوا نحن أي السياحة الداخلية خلص.
0: أي هي راهي كل بالحق ولاية ياسر محلاها وياسر ناسها محلاهم كل حد معناها بالحق تمشي الباجة تمشي الجندوبة زغوين أي بلاصة بالحق
1: عندها طابعها كل حاجة عندها طابعها كل كروين عنده طابع تقول زغوين عنده الطابع نتاعو تقول جندوبة عنده الطابع نتاعها تقول باجة عنده الطابع نتاعها تقول تطاوين عنده الطابع نتاعها تقول بنقردين عنده الطابع نتاعها بيان سور تقول بنزرت عنده الطابع نتاعها
0: جوستومون أنت جبت على السياحة الداخلية أنت ما تشوفش معناها طوى هو لمحلة ممكن اكيد منعوش السياحة الداخلية طوى برشا توانسة يمشيوا معناها للوتلة متاع بلادهم يمشيوا ويشوفوا ويعديوا اوقات باهية لكن حتى في راس العام زادة ونسبة معناها الحجوزات تفوت معناها ساعات ارقام قياسية توصل 100% وكلها سياحة داخلية معناها التونسي يجيك يأمن بالوتلة في جندوبة في توزر في برشا بلايز جميلة يأمن بها ويجي ويعدي معناها العطلة متاعه متاع راس العام يعديها هنا في بلاده في تونس
1: ويتمتع هو مثلا كده انا كي انا أجواء بحرية ديما كل يوم قدامي البحر في بنزرت كذا نحب نعمل قهوة نعمل قهوة على البحر نعمل عطشان للجو الصحراوي مثلا
0: صحيتك
1: عطشان
0: للجو معناش منك الجو ذاك
1: نمشي نعمل مفكوك. سياحتي أنا أخويا في بلادي يعني نمشي تطاوي نمشي قبلي نمشي
0: توزر
1: نلقى ناسي ومالية خلينا نقولها نلقى ناسي ومالية وناسي أحبابي وتفرح بي أنا نحب بالحق راني من العباد اللي نشيخ مع اللي يفهمني ونفهمه ونشيخ مع اللي يتكلم لوغتي نشيخ انا راه نحكي لك شخصيا انا كي تخيرني مثلا تسافر برا تونس نقول لك نمشي للمغرب نمشي لمصر نمشي للجزائر تقول لي تمشي للاوروبا ولا لازم نقول لك نمشي لهذا خويا نحب نلقى طابع نحب نلقى جو نحب نبدا بلغتنا نحن نتمقروا على بعضنا ونحكيو
0: اكزاكتومون
1: فما رده فعل بلادنا نكونوا محلينا نفس الاسبري خلينا خويا انا ماشي نتفرهد
0: تزيري مثلا والمغربي ولا المصري باش يفهم كيفك
1: معاك باش نفس الثقافه ونفس التفدليك ونفس الجو وفي كل البلاصه راهو تصين تصون روحك لسانك صوينك وتصون روحك تلقى كان المحبه وتلقى كان اليدين المحلوله قدامك.
0: اكزاكتومون دونك الحقيقه شرحتنا يا عماد نمشيو نعملوا هكا دوره مثلا في توزر نمشيو باغ اكزومبل للجنوب التونسي نمشيو زاد الوسط القروين السوسه المهديه جربه الجميله قرقنا
1: قرقنا عنا قرقنا مش ماخذ حق صدقني قرقنا من اجل
0: يعني نحن سمين ثلاثه اربعه ولايات واحد
1: تشيخ تعمل جو فما انا نعرف يعني انا اللي عشتو انا والله والله والله توسي ياسر مذياف والله مذياف مش وقد ما تبدا بعيد على بلاصتك مثلا انا من الجنوب انا من الشمال هبط الجنوب وش يفرحوا بينا يا اخوي
0: صحيح
1: ومرحبا بكم وكذا
0: ياسر محلاه ومهل
1: الجنوب ويادي اخويا يبدا يحلك الثنية اخويا اهل كرم اهل ضيافه اخويا وهذا نعتزوا به لانه في الاخر توانسه اخواتنا ونعتزوا
0: اكيد بيها اكيد جميل. اكيد
1: خاطر احنا جزء لا يتجزا من بعضنا
0: طبعا طبعا معناها كنا يحملنا معناها ضرب واحد ضرب
1: تونس عوايدنا وتقاليدنا ومن بعضنا وماخذين اخي قدنا هكا تونس راه عواتف راهي قدنا هكا
0: معناها جغرافيا ماهيش كبيره برشا
1: هذاك اليوم تي ساعات واحد من الكيلومتر واحد الكيلومتر 650 تلقى ماخذين من بعض انا عندي شكون ياخذ من الجنوب مثلا بنت خالتي ماخذ سي على كبرها هي تجبد لبعضها من يمينها اللي صار
0: اكيد اكيد بالحق خاطر اليوم مهم برشا بالحق انه ساعات خاطر تلقى مراهقين يحب مثلا يخرج لبرا ويزور برشا بلدان تلقى بلاده ما يعرف ايش وذي المؤسف
1: مشكلة المراهق مش مشكلته في اللي نحكي فيه احنا تحب ولا تكره راني احنا كوميان فما نوع مستابيليتي تخدم تزوج عائلة باش تمشي هو مازال وليت المراهق الجون مازال ما لقاش وين يقف ما عادش تحكي له لا على بحر تو تحكي له على صحراء ويلوج على بلاصته ومستقبله يلوج وين يحط ساقي دونك هو يرى في طموحه لبرا
0: اي بوتيتر فما اليوم شويه ناس يحكيو يقول لك ممكن هنا دور العائله شويه انها كيف تحكي معاه مثلا المراهق ولا الصغير ولا اللي هو انها في اوقات الفراغ اذا كان في مقدورهم بطبيعه الحال انهم يهزوا ولادهم يهزوهم للجنوب يهزوهم للطبرقه يهزوهم للقليبه يهزوهم البلايص الجميله في في تونس يوريوهم يديروا بهم ربوع البلاد وقتها بالحق باش يعرف تونس باش يعرف بالحق المناطق الجميله في تونس.
1: المقدره نحكيوا فيها
0: نحكي اي يعني قلت لك فيما اذا كان في مقدورهم
1: والمقدره سا ديبون وراوي جا نقول لك راك تجم تمشي وتصرف مش اللي في مخك انت يكفي انك انت تكون انسان تعرف تتصرف.
0: اي صحيح.
1: لو صراحه راك ساعات تمشي ترمي روحك على حاجه تزوز 3 ملايين وانت تجم تفض ب 500 مثلا نقولوا نحن فهمت لما لا حتى مره في العامين تعرف كيفاش تتصرف وتعرف كيفاش والناس كل شهر نعرفوا بعضنا معناها مش
0: صحيح.
1: تعرف كيفاش تدير امورك راك تجم تتفرها
0: اكيد
1: والله العظيم صدقني تجم تمشي تو ولا تخرج من هنا تمشي للبحر كيما تحط 200 دينار كيما تحط 20 دينار وتروح
0: وتروح فرحان
1: تروح فرحان وعامل بون كيف فما ناس خويا ما يقدرش باش ياخذ باراسول بك السوم ماش باش تسمي السوم قداش تلقى حاطط في الكهرباء نتاعو ثلاثه كراسي وطاوله وكلاسيرو معاه ويمشي ويقعد خويا ترزاليا ويعمل جو ويتفرهد ومحلاه وبسم الله ما شاء الله وانت ذكي خويا يعطيك الصحه نفرهد صغاري بالمينيموم وما نحرمهمش
0: اكيد بالحق مهم برشا وهذه العقليه لازمها تكون موجوده عند الناس الكل اليوم مش
1: معناها تقدر تعمل فيها قره ولا بس عليهم ويعمل لك
0: اليوم تقول ما تعرفش تمشي للبحر يبدا خايف يقول لك هو مصروف
1: انا شو نتوش نحط 200000 كيف يعني نبيع ربي وش عليه ولا ما يحطش
0: نجم طيب حتى ماكله في الدار
1: طيب كيما كنا قبل محلينا
0: أبن برشا حتى من
1: محلنا كنا نتلم وكانت اللمة وكانت الدنيا وكانت الشيخة وكانت العباد كي تتلم وناس كنا نعرف ويمكن حتى جماعة صوفينا كانت كي تمشي للميمة والخالة والعمة ونتلم وكذا كانت فما شارم وفما جو هذيك باش الوليد يقعد في الانتوراج تاع العائلة وكذا نرجعوا لعوايدنا والله ما فيهاش
0: نرجعوا
1: لعوايدنا ونرجعوا لمتنا نرجعوا لمتنا ونرجعوا لقعداتنا ونرجعوا لدنيتنا الدنيا كلاتنا وجدتنا برشا وحسابات ضيقه والله
0: طيب خير رام عليك في ذكر على ذكر معناها الدنيا كيفاش كلتنا تو طيب ولا حتى الكوميونيكاسيون والتواصل هو المشكل ما عادش انه واحد يبقى واحد طوليت كي باش تحكي مع الناس ديجا تخملها معناها
1: اذا كان انت عندك ولايه تو كبر ولا طفله كبرت مازالت ما تعرفش كوميونيكي في اونتوراج تاع الفامي نتاعها
0: صحيت
1: غدو كيفاش يمشي يخدم كيفاش باش يكومونيكي غدو كيفاش يتحط في كونديسيون صعيبه كيفاش باش يكومونيكي دونك راهي العائله على قد ما العائله ثرثاره خلينا نقولوا وتكثر فيها نقولوا احنا العائلات كي تلام وتكثر المساكن ولا هذاك النيجاتيف اللي ترى فيه مره في برشا بوزيتيف ما كنتش قاعد ترى فيه
0: فما البي
1: لكن اللحمه وكل كذا وقت الضيقه ما يفهميش يتذكر حتى احنا تو ما تصير مشاكل تصير مشاكل شنو نكذبوا على روايحنا لكن نرجع ونقول في يوم من الايام كنت ننقز على كرش عمي وخالي وانا صغير وانا كذا وانا كذا نفراني روحي خاطر عشت ايامات حلوه وانا صغير معاهم نفراني روحي ريض
0: صحيح
1: كي انت ما تعيش ملوش هو صغير
0: وعايشته
1: بعيد
0: وعايش في وسط الناس خاطر قبل ما تعيش انت في وسط الناس ما تعرفهمش انت عشت في وسط ناسك دونك انت موالف تعرف كيفاش تتعامل مع الناس صحيح. جربت برشا شخصيات جربت الكبير الصغير المتوسط اللي قدك دونك تعرف كيفاش تتعامل
1: خرجنا صحيت خرجنا من موضوع بسيط البحر نزر وين وصلنا كله مربوط ببعض
0: مربوط ببعض خاطر هذيك هي الكوميونيكاسيون
1: هذيك هو السيف احنا ديما عندنا مشكله تو شو نقولوا ماما مشكله في التربيه والاخلاق وفما ازمه اخلاق في تونس يبقى كنا قبل الناس كل تربي انا جارنا من غادي كي يطل عليا وانا نعمل في عامله مش هي لا ما فهميش معناها يتدخل
0: يتدخل وما يتقلقش
1: يتغشش بابا كي هو ما يتدخلش مش العكس بابا يتغشش كي يجي يقول له راني ريت يعمل فيك يتكيف ولا يعمل فيك العمله هذيك وراني يقول له انت شاش عملت انت ما كلمتوش
0: وي هذايا ولا حتى المعلم وقت
1: اللي نحكي وقتها كانت الدنيا صغيره فما بالك تو كبرت البوبيلاسيون بالعكس تو نحن في وقت اللي الناس الكل عاوني من عاونك على ولدي شنو المشكل
0: اكيد شني اكيد المشكل. ولا حتى كي يمشي البول المعلم يقول له حاسبني بالجلد
1: حاسبني بالجلد تو ما تنسوش ما حاسبني تي حاسبني انا تو انا انت تمثلني خويا
0: مش بالضرب
1: تمثلني في التربيه ربي معايا
0: معايا كل معايا تعاوني
1: نقول لك وحدي ما نجمش نهار في 24 ساعه كتبوش على رويحنا اشتر النهار في الخدمه واشتر الاخر باش ترتاح خاطر كليتك الخدمه دي وقتيش باش تيمونيزو مع بعض
0: يعدي مع المعلم ممكن اكثر حتى ما يعديه مع ابوه وعائلته دونك بالحق مهم برشا اليوم نرجع شويه احنا كما قلت انت من البحر مشينا لاهميه الكوميونيكاسيون التواصل العيله الربايه اليوم اهميه المجتمع اهميه اليوم الصغير يتربى بالحق في عائله ياسر محلاها عمرك ما تلقى بالحق عبد يتربى في وسط عائله فاشل اجتماعيا راهو صعيب
1: برشا
0: باركونت خلي يكون
1: انطوائي وانطوائي والعائله وحدها دونك اللي يسمعوا فينا عماتنا وخالاتنا اللي قاعدين تو يسمعوا في الاكسجين نبعثكم عملوا تبحيره يهزوا يهزوا الصغيرات والعائله والله العظيم ولموا بعضكم وعملوا كالشكشوكه هذيك نتاع العاده ويهزوا الدليع وسيسر وياكم وافتوا هم مع بعضكم وتلموا خويا راه لما محلاها
0: اكيد اللمه محلاها
1: اللي تقعد في البيال حتى كي تكبر تولي شيء وتقعد تتذكرها
0: اكيد تقعد تتذكرها والصغار ما ينساوش الذكريات نتاعهم دونك اعملوا لمه باهيه تلموا على اذاعه اكسجين اف ام برنامج صيف على الموجه ميرسي بوكو متواصلين معاكم في برنامجكم صيف على الموجه
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقة.
4: عايش وحدي بريكا في خير شري.
5: نجم الأغنية الشعبية، نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليل مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. الخمسة 15 دقيقة، نسلموا برشا على الناس اللي قاعدة تسمع فينا مع الموجة تاعلينا. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. دونك وقيت الحقيقة نحكيه على أبرز المواعيد متاع المهرجانات الصيفية عماد، ونعطيه للسادة المستمعين هكا شنو أبرز المواعيد الثقافية اللي تستنى فيهم. صيف صيف صحيح، والمهرجان ديما لازم يكون الحقيقة حاضر في مختلف الولايات. دونك باش ناخذ ديما احنا زوز أهم مواعيد ثقافية. عنا مهرجان بنزرت الدولي، وزادك كيف عنا مهرجان كارتاج. البارح كانت حفلة للفنانة يسرى محنوش في مهرجان كارتاج. البارح زادا كيف البارح كانت حفلة بين رؤوف ماهر والجسار على ركح مهرجان بنزرت الدولي. برشا تفاعل كبير صار عليها الحفلة هذه، سخطو انه والجسار ورؤوف ماهر الزوز على الركح. والبارح الجمهور عمل برشا برشا جو وشيخ على الاخر، وشفت حتى انا ردود الفعل، برشا ناس فرحت. زوز فنانين معناها مختلفين الحقيقة في الطابع متاع الغناء، رؤوف ماهر والجسار يطلعوا زوز على الركح. برشا ناس كن ما خمتش فيها برشا، لكن البارح صارت ونجحت الحقيقة عماد البارح في المهرجان.
3: والله شو يقول لك، عواطف هما الزوز كما كنت تحكي انت ما عندهمش نفس ستيل،
2: اي ستيل متاع الغناء،
3: واحد شعبي وبارك الله عليه معناها ضرب على نقوله في تونس.
2: صحيح.
3: والجسار بتبيع ناس كل تعرفه، فهمت، يكون سنتيمونتال اكثر منه. تصور يعملوا حاجه مزيانه، ما مشيتش الحق ما تفرجتش، اما نتصور عملوا حاجه مزيانه.
2: سخطو بالحق البارح رؤوف ماهر شرك والجسار في الجو التونسي، الجو الجربي معناها، وكل الطابع التونسي. زاد كيف حاول زاد الجسار يدخل رؤوف ماهر في الجو متاع الطربي كما ميل يغزيل. زاد الاغنيه الاخرى زاد اللي غناها زاد كيف اصل الزين في العين. دونك هذا هو كيفاش معناها كما نحكيوا فيه بكري، معناها تلقح الحضارات ولا كيفاه الثقافات بينات بعضهم، معناها الزوز يعني.
3: والاصوات هما راهو الحقيقه زوز اصوات توب.
2: اي
3: نتصور يعملوا حاجه مزيانه، نتصور راهو عطاو حاجه الناس تمتعت بها
2: اكيد، مختلفه برشا والعباد شخت عليها الحق.
3: تجربه جديده انا نتصور ما صارتش قبل،
2: صحيت ما صارتش معناها
3: تونسي على شرقي
2: اي سورتو زوز. هاني قلت لك خاطر رؤوف ماهر برشا ناس يصنفوه انه ماشي اكثر الفن الشعبي، شعبي ما جونا جربي معناها جونا التونسي. ففنان شعبي يغني مع فنان معناها الشرقي

0: يطلعوا شخصين دونك يهاب توفيق وإيمان الشريف زوز باش يطلعوا حتى إيمان الشريف وقت اللي صرحت إذاعة أكسجين إف إم قالت راني باش نغني مع إيهاب توفيق محضرين احنا زوز معناها زوز غنيات ديو كامل باش نغنيهم مع بعضنا وقالت تستناو معناها الجمهور باش تسمعوا حاجة عمركم ما سمعتوها ونهار واحد أوت اليوم المنتظر عند وليد. برشا ناس وليد الصالحي بالحق
1: استنوا فيه برشا
0: اكيد انا وقت اللي معناها عملنا معها انترفيو ذات اكسجين فام قلنا له معناها برشا ناس قاعدين يستنوا فيك وقال زاد بيدي مستنيهم معناها برشا ومحضر لهم برشا وحتى شفت تصريحاته قال راهو عندي انا معناها برشا حفلات وبرشا عروض ولكن راهو بنزرت حاجه اخرى معناها تحدث قال راهو بنزرت عنده طبع اخر
1: هو لمحالة وليد التونسي
0: وليد صالحي
1: وليد صالحي من الناس اللي طورت الفن الشعبي خدمة مثقف الرجل وفنيان معناها فهمت فنيان فما مس فما توش نتاعو هو الحقيقة ريد خذال احنا خنقولوا بلغتنا نحن الفن الشعبي المزود وطوروا وعطاها نكهة أخرى وعطاها كلمات أخرى ونوع آخر متاع كلمات كنا ياسر نقولوا نحن الفن الشعبي المزود يمشي ياسر الأحزان ويمشي ياسر فهمت هو عطاها طبع آخر معناها فهمت كيفاش وعنده شعبيته الراجل وعنده ناس تحبه وقاعد يطور من روحه زادة
0: أنا ما نعرفش باش نقول كلمة ما عادش تتفق فيها معها ولا بما أنك يعني من المتابعين وليد الصالح
1: تتفق فيك معها
0: تتفق
1: معايا في
0: تتفق المهم علاش هكا عملت لي طوالي نرجع للبار ولا كيف تتفق معايا فيه
1: صحيح
0: اوكي دونك انا نتصور اللي باش يحضروا نهار واحد قوت معناها العرض وليد الصالحي كان القدم صحاح
1: صناديق
0: على خاطر على خاطر 2011 و 2010 راهو السكسي نتاع وليد الصالحي وحتى قبل وحتى
1: بعد حتى الجيل هذا مازال يسمع له راهو خاطر هو اللي قلت لك هو قاعد يطور من روحه قاعد كل مره يهبط الغنية تضرب
0: كيما غنيت ما فماشي صحبة مرينا منها
1: فيش مسا الناس كل مرمشة الناس كل بارامتر كل مدوره فهمني معنى
0: شكون اللي عنده صاحب الله وعلم
1: اي عرفتك اللي خلى الناس كل تغزل على بعضها
0: اكزاكتومو وكلمات هي سمح لهم
1: اخويا ما تمس
0: ما فماشي صحبة شيء ما فم مرينا همش باهية باهية الغنية الحقيقة توشي في برشا مواضيع اليوم خاطر السختو
1: ستيل اخر اون بليس
0: اي
1: موش كستيلك الدرامي كلي ها المزود يصيح من غاديك والطبلة من هنا وتاكل بعضها وتتخمر العبيد ما مسا بحاجك لا كلاس انسترومون دي انسترومون اخرين
0: وكذا وشفناها حتى معناها دارت حتى على كيف نحكيو شوي على الشباب دارت على التيك توك دارت على انستغرام العباد رياكتات عليها دونك ضربت بالكدا بالكدا اكيد باش نسمعوها لايف نهار 1 أوت 2026 عرض وليد الصالحي دونك في مهرجان بنزرت الدول يمشي وقصه تسكركم من طوع عندكم عرض حلو برشا السنه فيكم لكن قبل هذا زاده ما تنساوش 30 جويليا زاده عندكم ما تسمعوا عندكم ما تتفرجوا ايمان الشريف ايهاب توفيق قزوز محضرين لكم برشا جو برشا جديد ايمان شريف قاعده تحضر دايوغ توا في العرض نتاعها الخروبه وقاعده تخدم في خدمه كبيره برشا ايهاب توفيق زاد كيف ريبرتوار كبير برشا الاغاني نتاع نجاحات التسعينات وغيره معناها خدمه كبيره برشا
1: هو كفنيا معناها حتى واحد شي باش نجي نحكي ولا ايهاب توفيق معناها نعرفو ملي صغار تربينا على اغنياته وكذا تصور ريزم يطور شوي
0: اي
1: حقيقة فهمت راهو باش يطلعوا ايمان ايمان الشريف
0: باش نشوف
1: باش نشوف
0: شيء باش نكتشفوا
1: باش نحكيوا عليه نهار اخر
0: صحيح
1: اما راهو باش نكتشفوا اقوى
0: هي أي. خاطر ريجا نقول لك خاطر توا كيما مثلا على الديو بين رؤوف ماهر ووائل جسار
1: يقربوا لبعض
0: صحيتك ولاو بين انك تقعد هكا متشوق تحب تكتشف كيفاش باش تكون النتيجه فهم دونك تقعد منها متشوق تحب تتفرج فيها
1: انا نتصور مش نفس النتيجه ماكش بتلقى نفس كل حاجه كل جروب معناها كل جوج باش يعطيوك طابع معين
0: نشوفوا نشوفوا سينو واحنا نحكيوا على ايهاب توفيق انا استحضرت حاجه اغنيه ايهاب توفيق اللي هي قديمه برشا طوى ضاربه
1: رجعت فما شويه اغاني رجعوا ترند ولا
0: كيفاش اكيد هيك ترند على التيك توك خاطر صايره معناها اللي اعاده نتاعهم دونك معناها برشا اغنيات نجحت قبل وعاودت رجعت معناها نجحت برشا دونك هذا الكل باش تسمعوهم
1: وحفله هذيك كيما كنا نحكيو باش يكون فيها الاعمار نسبه معناها المتراوح كيما نقولوها لي جينيراسيون الكل باش تلقاهم
0: مختلفه باش تلقاوهم الاعمار دونك ان شاء الله بالتوفيق للمختلف الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في مهرجان بنزرت الدولي مهرجان ماهوش سهل

0: تبيع من أصعب المهرجانات.
1: من أصعب المهرجانات.
0: على الروحك. ماهيش سهلة.
1: ماهيش سهلة.
0: مهرجان معلم بنزرت عرفوها ومن وقت يطلع راه مش سهلة راه إنك تقابل الجمهور حتى لو كان أنت عندك الإكسبيريونس وحتى لو كان أنت كبير.
1: عندك معناها.
0: عنده ديما رهبتها الحكاية وعنده خاصة كي يبعد مثلا فنان شوية وكذا ويعاود يرجع. باش يلقى روحه ويلزم شكون يدخله في الجو معناها
1: اكيد اكيد سورتو زيد معناها نمشي شويه مع كلامك معناها عماد انه اليوم زيد كيف فما نقطه مهمه ان شفت تقريبا كل الفنانين الكبار قبل ما يطلعوا للسين الرهبه الخوف الرعب هو داخل معناها قبل السين حاجه لو تقول عليه عمره ما غنى في
0: مهما كانت الاكسبيريونس نتاعو ديما التراك هذاك راه موجود انك تتكلم قدام ناس ولا تغني قدام ناس راو العدد ساعات ما يفرقش
1: رو. اي اي
0: راو في انت شخصيه البشر راو ساعات العدد ما يفرقش اربعه كيما الف كيما ميه وساعات واحد يكون لك اصعب من
1: أكيد الف اكيد صحيتك صحيت
0: ومهرجان بنزرت الدولي تعرفوا عاد الفنانين يعرفوا مليح ويقراوا الحساب وبرشا برشا برشا
1: اكيد
0: جمهورنا ذويق
1: جمهور مهرجان بنزرت الدولي دونك تقعدوا معنا لحظات مع الفاصل اللي شيري ثم متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجة. صيف على الموجة. صيف على الموجة. الموجة موجتك صيف على الموجة.
2: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيو ناتيلي بتبيع خير
3: جلاسيت جلاسيتا جلاسيت ولا مازلت
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما دعشر خطويت ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزانيس ماركت تلقاو الهبره 37 دينار و900 الكرومه ب 32 دينار و900 الفكره ب 35 دينار و900 اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي وزاريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
7: اسني يعني وتبع الضمان
8: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي كوبونير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
8: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
9: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57 039 00
10: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an.
11: بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي نيابه سوباد ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب سوباد ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 والا 27 957 623.
1: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بارتين تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان
13: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري الثقه تتربح السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفو لاين 29 375 850

0: أهلا وسهلا مرحبا. 35 دقيقة وصلنا وليد الصالحي، أكيد ما تنسوش الجو ذايا باش يكون حاضر نهار واحد أوت يمشي وتسلطنوا وعملوا برشا برشا جو. الحفلة المنتظرة، الحفلة اللي باش يمشيولها كما يقول عماد الدمادم الصحاح كانك صحيح أمشي لوليد الصالحي 1/2026 على مهرجان بزارة الدولي. سينو باش يبدل لنا الكاسكيت طوى عماد ملي كان يتسلطن مع وليد الصالحي، باش يتبدل طوى الجو، باش يولي يلبس البلوزة البيضة،
1: أيوة،
0: باش يلبس السماعات متاع الطبيب، باش يبدا يقيس في الضغط.
1: انت حاضرة؟
0: حاضرة خويا. الله
1: كانت رانيا لهنايا تمثل الدور نتاع
0: الطبيبة. كانت رانيا مسلكتها عليا ومعاونتني.
1: توا انت باش تمثل دور الطبيبة.
0: ما قلتليش عاد انا
1: دكتور عواطف
0: حضرنا ديريكت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: هي وظيفة العقل في الجسد.
0: وظيفة العقل،
1: يقولوا العقل، خلينا باش من أيه. خاطر فما الدماغ والمخ والعقل والمخيخ واختنا الكل مع بعضه. أيه. شنو هي وظيفة العقل؟
0: انا فرحت في بالي، عملت الدخلة دي سهلة على ساعة.
1: انا معك دكتور عواد، ما تخافش انا معك.
0: فوالا دونك الوظيفة نتاعو معناها عنده برشا وظائف، دونك يستقبل المعلومات، يحللها، ياخذ قرارات، دونك زاد كيف عنده يجمع المعلومات، ينقل الأوامر والإشارات. نفهم راني نفهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. دونك وظيفة العقل
0: عشان يكون المستمعين مش خلين يتفرجوا فينا برك.
1: سير خلف سكيرك. يستقبل المعلومات، يحللها ويتخذ القرارات. سويت على دوني اللي يجيوه. الجلد حس وجاعة، يبعث العقل يحلل كذا، يأخذ قرارات يعطي كذا. سخانة كيف كيف. معناها فما حساسات اللي هم يتسميوا في الكهرباء كابتوريت. ميلا الجلد حساس، العين تاخذ مثلا التصويره وتبعثها للمخ.
0: صحيح.
1: المخ يحللها، ياخذ القرارات نتاعو. الاذن تسمع حاجه تبعثها للمخ، المخ يحللها ياخذ القرار نتاعو.
0: سبحان الله يصير بسرعه.
1: سبحان الله في خلق. في السياره فما حاجه هكي كذا تعمل في الوظيفه هذه، ولو انه خلق الله لا يضاهى.
0: معناتها
1: لانه اللي يعملوا في المخ مليارات الحاجات. صحيح. في السيارة ما مش مليارات، مئات، من حد أقل. فهمت كيفاش؟ به في السيارة ما يقابل المخ أو العقل هو الكالكولاتور. هو أكل حاسوب ذاك المركزي للسيارة، حاسوب مركزي. فما قطعة اسمها كالكولاتور، الناس كل يعرفوها، أكيد اللي عنده السيارة يعرفوها. هي اللي تجمع المعلومات اللي تجيها من حساسات. مثلا عندي حساس الحرارة، تطلع سخانة في الكهرباء، فما كابتور يقول راي الحرارة ماهيش طبيعي، يبعث المعلومة للكالكولاتور. الكالكولاتور هذا ياخذ المعلومة هذيك يحللها، هل هي طبيعية ولا مش طبيعية. سويت للنورم اللي عنده يقول لك راي ماهيش طبيعي. يبعث للحاجات اللي تنجم تتدخل. السيركوي المية مثلا اللي تبرد، الزيت، الكل مروحه مثلا تعرف الوادي اسمه، يبعث لهم يقول لهم راه عندي حراره. هي كيفاش انت مروح؟ شنيه ماهيش عاديه الحاجه، مش طبيعيه. كيما المخ يقول لك مش طبيعيه رده الفعل، لازم فما رده فعل.
0: أي.
1: يا باش يقوي في الفيتيس نتاع المروحه باش يزيد يبرد. يا باش يعطي مثلا السيركوي نتاع الماء تتحل المستوى ولا اللي هو في الحالات الطبيعيه نتاعنا هذه. اذا كان الحاله غير طبيعيه هو باش يرجعوا له كونسين، يقولوا له احنا رانا في الماكسيموم نتاعنا، مع أننا ما نعمله. هنا يتدخل هو ويقول لك يا مواطن يا صاحب السيارة
0: راهو
1: عندك اختر. وين راهو المساج اللي يبعثه لك هو؟
0: هذا المهم.
1: راهو على التابلود بورمت يعني اللي قدامك، التابلو اللي قدامك في الكهرباء، اللي فيه قياس السخانة قديش، فيه المحرك نمبر دوتور بتاعه قديش، ويطلع لك عليه كل مشكل ينجم يتسبب في عطل المحرك أو تؤثر على السيارة معناه على تحرك السيارة. فهمت كيفاش؟ يعني حاجة مستوحاة من خلق الله عز وجل.
0: سبحان الله.
1: كابتوريات محطوطين في بلايصهم، المخ يجمع المعلومات. إذا كان السيرورة عادية وطبيعية هو يقبلها، يعطي معناه يتدخل ولا يعطي الكونسيني باش الحاجات الاخرين تتدخل باش تقعد السياره هذيك اون بون فونكسيون مو. اذا كان الحاجات هذوكم تدخلوا ورجعوا له بالكونسيني وقالوا له رانا تدخلنا ومريقلين، معناها فما مشكل. كي يبدا فما مشكل يعطيك هو على التابلو دبور، يقول لك اقف، يقول لك اقف توت سويت، يقول لك اقف تجرب تمشي ما اقرب جراج اقف له. فهمت كيفاش؟ يقول لك لا ما تخافش كمل بها وراك تجم بعد في عقلك ريجل امورك اللي هما لي فويون دوك اللي يطلعوا في التابلو دبور. ساعات نلقاهم اورانجي، ساعات نلقاهم روج. كي الروج يعني ستوب ما تزيدش تحرك مترو، تقف غادي على بلاستيك تطلب ديريكتور مركاج روح ولا شوف وحدك باكشي ما ناقص وحدك زيد ماك ولا
0: صحيح.
1: اذا كان سالت لك اورانجي يقول لك ما يسالش امشي عند اول كراج اقف
0: اها
1: وفما علامات علامات اخرين يعطيوك اللي انت تسير في الحاله العاديه ولباسك الزر الازرق هذاك يعني صافا ما تخافش
0: راه
1: جوك مريقل امشي على روحك فهمت كيفاش
0: وانت قاعد تحكي عماد انا جاوا معناها البالي هي نقطتين النقطه الاولى بالحق كيفاش القوه نتاعو انه يحلل مش معناها مش يكبتي المشكل يكبتي المشكل ويحلله ويصير معناها هذا في وقت معين وبعد يعطيك النتيجه شنو معناها وانت تفهم روحك وجات زاد نقطه اخرى اليوم مع تطور الذكاء الاصطناعي أكيد أنت متابعة الذكاء الصناعي هو اللي كان موجود في كل المجالات وأكيد موجود في مجال السيارات دونك اليوم إذا كان بالحق نحكيه على سنوات القدام وقت اللي بالحق يولي الذكاء الصناعي معناها موجود في المجال هذه أكيد باش يتدخل في النقطة هذه وقتها تكون يظهر لي سرعة التدخل باش تكون السريعة سريعة برشا أكيد باش يعطيك تقرير كامل شنو عندك شنو ما عندكش وينصحك شنو تعمل شنو ما تعملش شنو الخدمة نتاعك
1: تحصل الإضافة بالإي آي معناها بالذكاء الاصطناعي لكن هي حتى الكالكيولاتور أول سيارة خرجت ما كانش فيها العقل هذا تضاف له لأنه فما ولات فما دي سيركويز من عسوا عليهم لأنه من دخلهم باش من شأنهم باش يتدخلوا في بعد كثروا لي زوبسيون ولات معاش فما كالكولاتور واحد فولات فما كالكولاتور سنترال ودي زوتر كالكولاتور يتبعوا مثلا سيستيم دو سيكوريتي عليه كالكولاتور نتاع وحده سيستيم نتاع الكليراج وكذا عليه كالكولاتور وحده خاطر ما ينجمش مش كيما خلق ربي سبحانه وتعالى ينجم يملك الدنيا وما فيها ولاباس وبسم الله ما شاء الله هذا ما ينجمش يلم برشا برشا برشا معلومات فرد بلاصه دونك نقسموه ونعملوا سنترال بالذكاء الاصطناعي السنترال هذاك بيدو تولي تنقص عليه المجهود يولي فما بيان سور بار بروغراماسيون وكذا انه يعطيك دي زوتر اوبسيون وحاجات اخرى امتيازات اخرى في السياره من شانها انها تخليك تصير ومعناها وتسوق في حاله اكثر حمايه واكثر دقه معناها فهمت
0: بما انك خبير السيارات
1: ان شاء الله
0: نطرح عليك سؤال تتوقع انه الذكاء الاصطناعي اليوم وقت اللي باش يدخل في السيارات هو ديجا اوريدي ماشي معناها ماشيين فيها معناها دونك تتوقع انه باش ينقص من حوادث الطرقات في على مستوى انه مثلا اليوم الكهرباء نتاعي قاعده تجري في نيفو معين وموري باهيه عندي اشكال صار ما فقتش به ما كيما انت حكيت لنا قبل في الحلقات الاخرى قلت لي ماكش قاعده تفقد دونك يصير لك مشكل تنجم تحبس بيك مثلا في وسط الكياس ولا على قدر تتحرق ولا غيره دونك المشكل هذاك اليوم هو اللي الله لا يقدر مثلا يوصلك انك تعمل مثلا حادث نتاع مرور اسكو هذايا اليوم في الباب بفعل معناها الذكاء الاصطناعي اسكو نجموا اليوم معناها نتجاوزوه الخلل هذايا وقت اللي مثلا انا ما حضرتش الكهرباء نتاعي ما ركحت لهاش امورها الذكاء الاصطناعي هو اللي يقوم بالدوره هذه يقول لي راه عندك الحاجه هذيك ناقصه هكا هكا
1: ما نجموش
0: كيفاه
1: انا حسب رايي ما نجموش بور سامبل ريزون الذكاء الاصطناعي باش يجي يقول لك الذكاء الاصطناعي ولا حتى اي اوبسيون باش يجي انت فما كرهب توا من لي زوبسيون اللي فيه انت وقت تبدا قاعد على كرسي وانت في حاله نتاع تعب كبتي الحاله الارهاق اللي فيها والتعب ويعطيك ديريكت يقول اي موجودين في انواع نتاع كرهب يقول لك ستوب راك باش ترقد اقف عند اول كافيتير اعمل قهيوه وارتاح شويه وبعد مر على روحك يجي المواطن الانسان ينحيها
0: تقلق خاطر
1: تي مين هاي تفضل لو فهمت ايش عم تقول على وقت
0: اي ساعات مثلا يكون مستحق لازمتنا يسوق حتى كان تعب
1: معناها ما عادش نحكيو على اي اي وما عادش نحكيو على اوبسيون ولينا نحن نتحكموا في مصير السياره وفي مصيرنا نحن
0: اي
1: الحقيقه
0: اما نحكي لك في كادورجونس مثلا
1: تجيك انت مثلا تقول لك راهو يلزمك تتفقد هو كله موجود راهو الحقيقه موجود يجي يقول لك يلزمك الضوء نتاعك تتفقد راهو ولا يعطيك فيك ليراج ماهوش صحيح اعطيني واحد على الف يمشي وياخذ بالكونسيني هذيك ويمشي يبدل ويشوف شنو هي البروبليم سينو نقول لك اوكي ضوي انت اوكي ضوي بالله خليني شو موقفني ايه سورتو احنا ما نكذبوش على رواحنا الكهرباء ما عادش مشكلتها مشكله وقت وقت اللي تجي انت تقول لي الكهرباء باش تخليها في اللونتريتي باش نزل الميزان باش تقعد نهار وانا نهارين صغار كاش نوصلهم باش نمشي انا نخدم كيفاش باش نعمل شنو نكري الكهرباء انا تو باش نمشي نقضي باش نمشي كذا هي خلي احنا عندنا العقليه هذه ما نكذبوش على رواحنا فاهم
0: انا نحكي نيفو في وقت اللي بالحق حاجه خطيره معناها هو باش يعطيك عبارك السينيال فوز انت ما تحبس تبقى تقعد ماكش فيها مش بها الكره واش بها حبست بيا وكل الحكايات اللي تصير ساعات
1: تكلمك فما كرابي يكلمك يقول لك راه البروبليم تاعك هو كذا وكذا وكذا وكذا انا نقول لك راك يزمك تقف تو فما كرابي بلوكي لك ماش تحرك
0: اها
1: هاكا هو تاع سي بون تولي تمشي بار اوبليغاسيون تسحق الرومركاجك وتهز وتصلح وتريق الامور ماش تحرك لك فهمت وديما يخليهم نكثريه راه يخليهم راهم دي شوا دونك سو دي اوبسيون عادي يجي نعمل ديزاكتيفيه لك هو السيركوي نتاع الكاتاليزور والسيركوي نتاع المحافظه على البيئه
0: اها
1: ياي من محافظة على البيئة خويا توا الناس تنحي فيه يمشي يعمل له ديزاكتيفاسيون يجي نحي من المخ نتاع الكالكيلاتور احنا قويين نعرف الامور هذيك هاي ندخل خويا ونحيوه
0: وشنو اللي باش يقلقوش عارف فاش باش يقلقو باغ اكزومبل
1: هو خاطر يولي يطلع له في مشكلة في التابلو دبور اللي هي تشيك موتور يقول له الفاب نتاعك مسدودة ولا عندك يزمك تصب لاد بلو اي صب برودوي اسمه لا دبلو ولا صب برودوي اخر
0: لا لا تصبر في سعبال معنا
1: يا اخويا شنو نصب في دبلو انا لخاطر
0: التابعه
1: ما يخرج دخان
0: مهم
1: وغالي
0: مهم
1: نقولوا بالنسبه للمنظومه العالميه بالنسبه ليها مهم
0: اي
1: احنا في وسط عالم
0: مهم لينا احنا زاد كمواطنين هذيك بيئتنا
1: في وسط العالم مهم
0: خاطر اللي باش نعملوه نزرعوه اليوم باش نحصدوا غدوة باش نحافظ على بيئتنا
1: ايه قول لخويا انا بيئتنا توا مش موضوعي انا اعطيني نسلك روحي انا الكهرباء قاعده تطلع لي في الديفو مش قاعده تحل في الثنيه وما تجريش
0: اللي يقولوه شويه برك خلينا نقولوا انه 90% الاخرين مثلا 10% 90% الاخرين
1: والله انا نحافظ على البيئه توا راه يقول لي والله يا ايميت هذاك هو برجولي صاحبي راهو نقعد نتبع فيه انا الدخان وعاو خرج وما خرجش ونصب في الدبلو ونعمل في كذا كذا خويا
0: من احنا راهو مهم برشا
1: قول له انت ورينا راهي قاعده تضر
0: اي
1: وراهو قاعدين مشكله رانا مش اثرت علينا برشا الحكايات هذي خلينا باللي
0: اما راهو بالحق مشكل سيغتانمون اليوم خاطر
1: بيان سور هو ما تحط السيستيم هذاك اللي ما فما تيود تعملت معناها فهمت التلوث في الاخير يخرج الشابمونيات يخرج انت الغاز اللي يخرج هذاك كونسيريجين معناها الغاز نتاع اللي يخرج من الشابمون
0: اكيد
1: انت تقول شنو فاش قاعد يعمل معناها هي ما قاعد يعمل ينقص حتى ما ينقصش 100% ينقص في 20% أكيد. 20% هذيك الديمومه نتاعنا نحن القدام لاجيالنا ولولادنا
0: نحافظوا على الكوكب نتاعنا نحافظوا الارض نتاعنا خاطر هذا اقل واجب نجم نعملوه في الارض هذا خاطر الحقيقه الارض والبحار والمحيطات والغابات الكل كليت بما يكفي من السموم مصانع كراهب غازات وتلوث في البحر اللوح
1: المزيد من الماء وزيد كذا معناها ماشيين ونتسحروا
0: صحيح دونك الارض اقل حاجه نجم نعملوها في الارض هذه اللي بالحق معناها عطيتنا من خيرها واحنا خليفه الله في الارض كما تعرف دونك اليوم بالحق مهم برشا نرجع لموضوعنا انه المواطن يكون
1: واعي
0: وعنده فكره اليوم على شنو
1: الوعي خلي تطلع شوي
0: في الكهرباء
1: ترى العالم قاعد يتبدل والدنيا قاعده تتبدل وفي الاخر ما بمشي ندبلك نظفرك خلينا نقولها بالفاسون هذه ما يصيرش راهو احنا رانا من بعد راهو في لحظه عادي تلقى روحك تونس بلادنا العزيزه الحنين العزيزه علينا ما يبش ندبلها كان ثفرها ولادها
0: اكيد
1: وماليها ونيسها ما تروش توا ما نراوش توا ملمومين وعالم وكذا وهكا حاجته بيك وهكا ما حاجتوش بيك سافياندرا لوجور اللي ما يندبلك كان ظفرك سافياندرا لوجور ما نقفوا كان احنا
0: ولازمتنا نحن نخدموا باش نطوروا بلادنا حتى حد ما هو باش يجي باش يخدم بلادنا
1: عقليتنا مع بعض
0: اكيد
1: مانيش انا كاملين مانيش مانيش احنا يا خويا انا معاكم يجي نبدلوا
0: اكيد
1: ما يصيرش كل واحد من بلاصته يحاول يتحمل مسؤوليات شويه مسؤوليات يحطوا مع روحهم
0: خاطر نحن كان ديما الصباح الاتهام وجه لغيرنا معناها ونتلفتوا لرواحنا شويه كل واحد يبدل من روحه تتحسن الامور سينو بالحق موضوع مهم برشا يعطيك الصحه عماد اليوم مهم برشا الحقيقه ودايما انتم تتامنوا به برشا النقطه هذه انه اليوم لازم بالحق الكهرباء تاخو وقت مانيش باش نقول مانيش باش نعطي نسبه ما حيزها من الوقت نتاعك اليوم في كهربتك لازم تعطيها بالحق قدرها تستحفظ عليها تدللها اليوم خاطر بالحق الكهرباء حاجه اساسيه ومهمه برشا
1: حالك الكهرباء تفيق لي انت اهميتها كبيره برشا في حياتك معناها تو فهمت كي نهار تطيح لك بان تقول احنا تو ذا كله باش ما يطيح لكش بان او موا نعملوا لي بريفونتيف نركزوا في الكلمه استباقيه لونتروتيان بريفونتيف يربحك برشا وقت ويربحك برشا فلوس. لونتروتيان بريفونتيف انت راك تحرس عليه مش ميكانسيان باش يجي واحد يعيط لك يقول لك ايجا خويا خلينا نعمل فقط لك كهربتك لازم تكون تفهم انت كي ترى فويون يشعل عندك ولا ترى تسمع حس مش هو ولا ترى دخان مش طبيعي ولا كذا سي دو بريفونتيف تدخل وحدك وتريق الامور قبل ما تتفيق من الوضعيه وتدخل في الكوريكتيف وقتها تولي تصرف ما تصرف أكيد. وتتعطل في وقتك وبرشا حاجات
0: اكيد وذا الشعار معناها دل الكرابت كما دل الروح
1: دل الكرابت كما دل الروح شعارنا ذا
0: دونك مهم برشا الحقيقه انه احنا نستحفظوا على الكراهب نستحفظوا زاد على البيئه على المحيط ميرسي بوكو يعطيك الصحه
1: عايش.
0: اليوم حكينا على المخ، ان شاء الله الجمعه الجايه باش نحكيو زاد على اورغان مهم.
1: يا خويا يختاروا لك يدخلوا معنا يتفاعلوا معنا ويقولوا لنا مرحبا يتفاعلوا ويقولوا لنا شنو الاورغان اللي نحب نعمل كومباريزون بينه وبين بدل الانسان. واللي ما حضرش على ليزوت الاورغان ميساج يقول شنو اللي معناه كيما نقولوا نحن ما خلطش عليه ونعاودوا له
0: اكيد. وخاصه زاد المستمعين عندهم لي ما نحبوا يسالوك في برشا نقاط ويستناو منك برشا نصائح بخصوص الكهرباء اليوم. وعاد نحكي على النقطه دي علاش خاطر الحقيقه قاعدين نشوفوا فيها موجوده شويه الناس قاعده تسال اليوم. الناس اللي تحب تهبط كهرباء ويحب ديما يسال على الكواليتي، يحب يسال زاد على الديمومه نتاعها على القطايع وكل شيء، دونك مهم برشا الموضوع هذايا. ممكن طول معناها الحلقات القادمه نحكيوا فيهم باكثر تفاصيل. شكرا كبير ليك، يعطيك الصحة عماد العلوي. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة طبيب السيارات خبير السيارات. عمل بنا دورة هذه ربما الحلقة الثالثة. دونك نعاود نذكر حكينا على الشرايين، حكينا على الرئتين. الرئتين، واليوم حكينا على المخ.
1: مخ.
0: أنا نقترح القلب.
1: قلب مرجع القلب.
0: لازم يكون زموين باش يكون
1: معروف زيادة قد شكون يعرف عليه.
0: دونك استنونا الجمعة الجاية الأربعاء الجاية في صيف على الموجة. ميرسي مرة أخرى عماد العلوي، ميرسي بوكو للسادة المستمعين والمستمعات. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. ميرسي بوكو شيخ فتح الباهي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني. باي باي في رمان. صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة اللارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تي ان باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنانة التونسية إيمان.

أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أكسجين أفام. أكسجين أفام تقدم لكم سيفصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع

0: مش اكسجين، جيبوا لي قلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي قلة اكسجين. اي ملعب
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر رصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بينا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء احسن جودة وارفق الاسعار من فري باني وحتى اي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب اي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد وعنا زادا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نيغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعه القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يا اخي شبيك متغشى هكا
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
7: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
8: ايكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات اقوى المباريات الرياضيه احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول الفا تلم العائلة
10: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708.
11: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنانة التونسية إيمان الشيخ

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي مونتريال. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تيني سيتي ليلا و أكسجين أف أم. أكسجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج تونيسيتي فيلا واكسجين افام.
1: حب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانس.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا
2: ريح، ليش بدي انفس أكسجين ونرجع؟ ريح، ليش بدي انفس أكسجين ونرجع؟

0: ناتيو
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا بني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو ناتيو
1: ناتيلي بالطبيعة خير
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفعكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتالكار بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتالكار احجز وسيارتك تستنى فيك انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا أندين لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيجيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
6: يا اخي شبيك متغشى هكا
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
7: اما ديما نحتار شنو ناخو
6: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
7: إكرون سولير ب 19900
6: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قوامان وعلى فلوسك تتهم

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Natio brrr.
1: تصيفك مع ناتيو فريز ولا بني تفرشيكا على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98 118 232
2: وإلى كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستند انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب وحاير في بلا وحاير في الدباره مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء احسن جوده وارفق الاسعار من فري باني وحتى اي بي سي زيدا تلقاو عنا سكالوبي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبدي جوج دود وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نيغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعه القيصر جودتنا مصدر قوتنا
6: يا اخي شبيك متغشى هكا
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
7: اما ديما نحتار شنو ناخو
6: سهله مايكير البارافارماسي

0: في البنك وما لقيتش بيها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل.
1: أوكسيجين أف إم تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اشنا يعني وتابع الضمان؟
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبخامي شوار من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكد.

0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
2: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmo awes aw kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet sopa Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
3: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي مونتريال. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفام.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة، بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
5: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
6: نجم الأغنية الشعبية، نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي مونتريال. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأوكسيجين أفام.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
0: تريح، نجبد انفس اكسجين ونرجع. تريح، نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كن بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: صحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: عايش وحدي بالريكة في خيري شرني
0: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، فيلا وأكسجين أفر.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائله.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقه وامان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنانة التونسية إيمان.

أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، يولا و أكسجين أفام. أكسجين أفام تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية.

0: الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
3: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026، انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

0: تكي كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنف انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار اللي تقبل المنافسه كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل السونيت انفو لاين 97-273-945-25-273-943 حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه

يعتبر النجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجي كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لبروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا اللارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنانة التونسية إيمان.

أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي مونتريال. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا و أكسجين أف أم. أكسجين أف أم تقدم لكم سيفصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.